صرنا نتغير، صرنا نختير وبعدنا مننهار.

الآخرون هم الجحيم. يومي زيت الوجوه، زيت الأشياء، توعى تحلق تتحمم، تتحمم من كذب المجتمع اللي معلق عليك، ضجيج غبر عجقة سيارات، زيت الأخبار، معارضة، موالات، بتموت وبتعيش مية مرة وما حدا مهتم لك. كل إنسان عايش بجحيمه، كل إنسان عم بدور بمأساته، مفتكر معه الحق. الغلط عم بيزيد، عم بيزيد، وأنت حامل السلم بالعرض.

العالم لوين رايح ولك صبروا على بعضكم كل مستعجل كل واحد بده حاله ما حدا بيشعر مع التاني ما بقى في مروة ضغط بشاعة فلتان ما عاد في روابط وقيم كسرت الصداقة كل شي صار محلل الاستغلال الغش بس تغتني بسرعة ما هيدا وكل الفقر رح ياكل الناس

0: حظك على الهواء.
1: تشهد خريطتنا الفلكية اليوم تحولاً عاطفياً بارزاً، حيث ينتقل القمر إلى برج العقرب ليلتقي بكوكب الزهرة، ما يرفع منسوب الحدس والعمق العاطفي والشفافية في التواصل. وفي المقابل يستمر كوكب عطارد في الميزان بإشاعة أجواء من التوازن والدبلوماسية، بينما تمنحنا الشمس في العذراء الطاقة اللازمة للتفكير المنطقي وترتيب المهام اليومية. إليكم التحليل الفلكي المستمد من حركة الكواكب لكل برج.
2: الحمل، وجود زحل ونبتون المتراجعين في برجك يدعوك لضبط النفس. استغل طاقة العقرب اليوم لإنهاء ملفات مالية أو تعميق العلاقات الدبلوماسية بعيداً عن التسرع. الثور، انتقال القمر إلى البرج المواجه العقرب واقترانه بالزهرة يسلط الضوء على الشراكات والعلاقات، وقت مثالي لتقوية الروابط العاطفية وحل أي سوء فهم بحكمة. الجوزاء، تواجد أورانوس في برجك يبقي أفكارك متجددة، بينما يوجهك قمر العقرب للتركيز على تنظيم جدول عملك والعناية بروتينك الصحي والبدني. السرطان، المريخ في برجك يمنحك شجاعة وحماسا، والانسجام الكبير مع قمر والزهرة في العقرب يفتح أمامك أبواب الإبداع الرومانسية والتعبير عن المشاعر بثقة. الأسد، المشتري في برجك يمدك بالطاقة والتفاؤل، لكن تركيز حركة القمر والزهرة في العقرب يوجه انتباهك نحو الشؤون العائلية والاستقرار الداخلي. العذراء، الشمس في برجك تمنحك الحضور والوضوح، بينما يدعمك حركة القمر والعطارد في تعزيز التواصل الدقيق، تبادل الأفكار وتوقيع الاتفاقيات بنجاح. الميزان، استمرار عطارد في برجك يمنحك لساناً فصيحاً وحضوراً ذهنياً لامعاً، بينما ينبهك اقتران القمر والزهرة في العقرب لإدارة ميزانيتك وتنظيم الشؤون المالية. العقرب، اقتران القمر والزهرة في برجك يجعل منك نجم اليوم بلا منازع، تمتع بسحر خاص، حدس حاد، وجاذبية عالية تساعدك على حسم أمورك الشخصية. القوس، الليلث في برجك يطلب منك التمهل، وجود القمر والزهرة في البيت الخلفي لبرجك يدعوك للراحة، الاسترخاء، وتجنب اتخاذ قرارات مصيرية تحت ضغط النفس. الجدي، بلوتو المتراجع على حدود برجك يحثك على الصلابة، والدعم يأتيك اليوم من الأصدقاء والشبكات الاجتماعية للبدء بمشاريع جماعية واعدة. الدلو، بلوتو والعقدة الشمالية في برجك يدفعانك للتطوير المستمر، انتبه لسمعتك المهنية اليوم وتعاملك مع المسؤولين في ظل تسليط الضوء على أعلى الخريطة. الحوت، التأثر بالكواكب المتراجعة يطلب منك الواقعية، وطاقة قمر العقرب المنسجمة معك تفتح أمامك آفاقاً ممتازة للتخطيط للسفر، الدراسة، أو اتساع الرؤية المستقبلية.
0: حظك على الهواء.

0: سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
1: سهر عيني حبك على عيني.
0: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. يوم الجمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: عم حس إني غريبة.
2: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
2: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
2: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست.
1: مثل الغيمي بتشدي والحب يدش.
2: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
1: تعا نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
3: كلنا نزلنا صورنا بالأيتيز. التمانينات ما كانت بس تسريحات شعر وجاكتات ملونة، كانت كمان فترة ذهبية للغنية اللبنانية.
4: يا حلاق اعمل لي غرة وفرح لي قلبي شي مرة.
3: مين كانت السكس سيمبل ومين كانوا ترند بالأيتيز من نجمات؟
5: طال السهر وليالي العين.
3: كونوا معنا هالخميس على الساعة 4 بغنية وخبرية على جبل لبنان.

0: كابوريتا.
1: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
0: تابوريتا تابوريتا
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
0: تابوريتا تابوريتا
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: Les Mi Nostalgie présente.
3: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
2: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
3: On ira où tu voudras quand tu voudras.
2: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
3: Ça va pas changer le monde.
2: Avec nostalgie.
4: جاهزين تريكتو كرمال لبنان ب 25 تشرين الاول موعدنا مع اشرفي ريس 10452 بسباقين سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوه باتجاه حياه اكثر صمودا وامانا واستدامه لكل اللبنانيين. شارك اتحرك وخلي خطوتك تكون ذا رايت باث. أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com.
5: صحتك أولوية كل أربعة على الساعة 4. موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

بنجدد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان. موجتنا صرتوا بتعرفوها 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة. وبتسمعونا ايضا لايف ستريمينج www.jabellebnan.com جبل لبنان ابلكيشن وجبل لبنان راديو. يسعد اوقاتكم جميعا. اخر الاخبار الوارده فجر اليوم، ورقم اجنبي، طلب من السكان اخلاء مبنى بشارع كركي بحارة حريك الضاحيه الجنوبيه لبيروت. يرجح انه هالاتصال محاولة للبلبلة وإثارة الذعر والفوضى. ودغري بس وصل هالاتصال بدون ما يتدققوا وبدون ما يعملوا شيء، قبل ما يفكروا هالبلا مخ وبلا أحساس وبلا وطنية بلشوا يقوصوا بالفضى لحتى يهربوا السكان. ورصاصاتهم بينزلوا بالحدد وبالحازمية وبالأشرفية وبعين الرمانة. الله الله الله يوفقكم لا دنيا ولا آخرة بجهة الصباح الفضيل. يا هدول الجبانات المتمركزين من السلاح غير الشرعي بحارة حريك وكل الضاحية الجنوبية وكل الجنوب وكل البقع، مش عم بيسلموا أمرهم للدولة اللبنانية هالبلا أخلاق ليضلوا عم بيهربوا حشيشة، يسرقوا، يتعاطوا، يتنمروا على اللبنانيين الآخرين اللي مؤمنين بالشرعية اللبنانية مثلي ومثلكن. نحن مظلومين عند هيك أشخاص ومع هيك أشخاص بتعايشنا نحن وياهم. يا ماشي الحال، اشياء كتير رصدينا انا وياكم، ما رح ضيع وقت لانه في ريبورتاجات كتير، في مهرجانات كتير، في قضايا كتير، في فضايح كتير. الشخص اللي رشق حجارة على الكنيسة ببلاد جبيل وبالشمال كما شو قال طلع قاصر، والله لا يوفق اللي رباك، الله يكسر إيدين اللي رباك ويحرقوا بنار جهنم إذا كانوا توكلوا فل. هالبلد ربية قد الجحش عمره 17 سنة كما شو القوى الأمنية عم بيراشق حجارة وكسر إزاز الكنيسة بيعكر. إشي كتير إشي كتير. يا البلا أخلاق شمالا جنوبا بقاعا جبلا بيروتا. دعوات كتيرة من المواطنين الشرفة والأوادم للشرعية اللبنانية، سيد الرئيس رئيس الجمهورية، سيد رئيس الحكومة، قيادة الجيش اللبناني البطل الحبيب، استلموا بيروت الإدارية وخلصونا بقى. المشكلة اللي صار على برج أبو حيدر قتيلين، يعني أنه خلص صرنا مثل الويسترن. يعني تعرفوا شو، يمكن استعمل موسيقى هدول The Good, The Bad and The Ugly ومن أجل حفنة من الدولارات هالأفلام الويسترن الأمريكية لما كانوا يتباروا ببعض مين بيرفع الفرد تبعه أسرع وبقوص وبصيب، هيدا هو اللي بيغلب بالويسترن بأفلام الغرب الأمريكي. بقى نحن هون صرنا مثل الويسترن بالألف وسبعمية والألف وثمانمية بأمريكا، يعني حصابات بتتقاتل ببعضها، أو إنه إذا واحد قال به للتاني بيشيل هداك وبقوصه بيقتله. يا على كل، خلينا نبلش. I say a little prayer for you Aretha Franklin. نسمع سوا ونرجع يلا، وانتو فيكم من هاللحظة 03-444-037 تبعتوا رسائل صوتية ومكتوبة رأيكم بكل شيء عم بصير خبرونا. وبعدين بعد الأغنية رح كمان حط نفسي محل هالشاب المظلوم اللي خبص شخص سوري بالمنصورية أول تمبارح قتلوا، لا حاطت هالسوري كاسك على راسه وطلع مهرب حشيشة، والشاب هلأ يعني بالمستشفى ومكبل بالأصفاد للأسف، يعني وبدون يحاكموه. قال مهرب حشيشة مش حاطت على راسه كاسك للحماية، يعني يمكن كان ضل طيب هالبلا أخلاق اللي عم ينزع أخلاق أجيالنا اللبنانية. رح حط حالي محل هالشاب هيدا وقول انه دولة ظالمة للأسف، لانه كمان عم يستكبروا اهله لهيدا السوري، قال منروح مندفنه بعدين منيجي منفوضكم، بدون يفوضوا على بدل جنية يعني مثل ما بيقولوا. والقضاء اللبناني يعني منحييه للقاضي الرئيس بلال الزين
ولكن للأسف يعني مهرب حشيشي وبلا كاسك على راسه وبلا أخلاق وعم يتبغددوا على شاب لبناني معتر كمان أصيب هو إصابات نتيجة الحادث. يا أخ يا بلد لبنان أخ شو فيك قلة عدالة. يلا ماشي الحال ماشي الحال. little prayer for you all.

0: أنيثا فرانكلين، I say a little prayer for you. ونبدأ سويا بموسيقى ريتشارد كليدرمان، نروق حالنا شوي والعاني حوالينا جنون الشيطان فالت، الشيطان فالت عحل شعره بين الناس بكل العالم بالكرة الأرضية. الله يستر. صوتك عالي جبل لبنان. إذن شاب لبناني اسمه رافائيل، ما اسمه رافائيل، اسمه جوني الصديق، ورافائيل هو جوني الصديق، وجوني الصديق هو رافائيل. هيدا أنا بدي افترض اني انا مسرب على بيتي فجرا، وسرعتي سرعه شرعيه وطبيعيه، وبفز قدامي فجاه موتوسيكل بمنطقه المنصوريه. هيدا انا كنت عم سوق، مش رافائيل. اي واحد منكم كان عم يسوق مش رافائيل. اسمعوا منيح يا لبناني، قتل راكب الدراجه الناريه، الله يرحمه، راكب الدراجه الناريه من الجنسيه السوريه، مش حاطت كاسك على راسه، والفيديوهات موجودة، اتبعثرت البضاعة اللي هي مخدرات للترويج محطوطة موزعة بقلب كياس للبيع، زينهم وموزعهم بقلب كياس تروح يسلمهم للزباين ويفتك بصحة شبابنا وصبيانا اللبنانيين. قتل عند ربه يصطفل فيه، وبلش العذاب عند رافائيل وأهله من هاللحظات اللي قتل فيها هيدا السوري، بين مستشفيات بتقبل ومستشفيات ما بتقبل، وهيدا بده يستقبل وهيدا ما بيستقبل، موقوف، الموقوف هو رافائيل. الله يساعدك يا رافائيل، يعني يا جوني الصديق ويا كل مستمع من مستمعينا. مش مقبول، مش مقبول هالقانون، يجب إطلاق سراح رافائيل فورا، حضرة القاضي الرئيس بلال حلاوي. إذا افترضنا في حق عام، الحق عام، الحق العام بيسقط، الحق وحقه لرافائيل للسوري، حقه وحق أهله بالمطالبة بجنيته يسقط، بما أنه مش حاطط كاسك على راسه، وبما أنه كان عم يهرب وبيبيع ممنوعات على دراجته النارية، يسقط حقه فورا بالتعويض وبالجنية، ويسقط عن رافائيل المحاكمة. لتسقط، لتسقط عن رافائيل المحاكمة سيد الرئيس الشجاع الرئيس بلال حلاوي، القاضي الرئيس بلال حلاوي، لازم يتم إطلاق سراح رافائيل فورا باسم الشعب اللبناني وباسم العدالة. في شيء اسمه عدالة؟ مهرب مخدرات وعم بيوزعها وبالجرم المشهود، يعني إجا هالحادث اللي ارتكبه عن غير قصد رافائيل، إجا ليكشف عصابة ترويج ومنهم هيدا السوري على الدراجة النارية. ولو حاطت هالبلا مخ هيدا اللي صار هلأ بحضرة ربه يصطفل فيه، لو حاطت كاسك على رأسه كان يمكن ما مات، كانت جمجمته الفارغة من العقل ومن الاحتياط ومن الحكمة، كانت انكسرت الكاسك وما انكسرت جمجمته هالبلا مخ. وكل بلا مخ إن كان عسكري وإن كان مدني ما بيحط كاسك على راسه. يا آخ يا بلدي لبنان، للبحث صلة، رافائيل إقال جوني الصديق، جوني الصديق إقال رافائيل، وإقال كل واحد منكم، مدام، مسيو، ابنكم، بنتكم ممكن يكونوا عم بيسوقوا أنتو، ويصير فيكم مثل ما صار برافائيل، لتكن قضية رافائيل هي قضية كل واحد منا، وكل واحد منا يحط نفسه محل رافائيل. الحرية لرافائيل المظلوم. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 وأول رسالة صوتية.
1: هاي جوني بونجور، كيفك؟ ليك أنا كتير كتير كتير كتير بدي أتشكرك على الخدمة اللي خدمتني إياها الحقيقة. يعني يا ريت كل العالم مثلك بنفذوا دغري بين ليلة وضحاها. أنا بدي أتشكرك، هيدا بس الفويس هلا للشكر، لأن برح خبرك عن الموتوسيكلات يلي قدامنا.
0: نعم نعم، يسعد صباحك مدام. اللي رقم بينتهي بالستمية، تكرم عينك. في شغلة صارت بنطاق بلدية بيروت، وسقت فينا المدام وعطيت شكواها وبعتت الصور على تاني خط وتم حل القضية. بخدمتكم، بخدمة وطننا لبنان. يلا حكوا عن الموتوسيكلات واعتبروا كل واحد منكم رافائيل. كل واحد منكم يعتبر نفسه رافائيل، وقعت على المصيبة عليه وعلى أهله. مهرب مخدرات سوري وبلا كاسك على راسه، وبدون جنية وبدون الحق العام. الحق العام فليسقط لما بتكون دراجة. هلأ دراجة كانت مسجلة، بس لو كانت دراجة غير مسجلة وما في كاسك على راسه يسقط الحق العام. وإذا ما في كاسك على راسه كان ضل طيب، ما كان ابتلى رافائيل، يعني ما كان ابتلى جوني الصديق، يعني ما كان ابتلى كل واحد منكم ممكن يصير معه. ما حدا يقول يا رب تنجينا ويصلي بإيده عوجه أو يبسمل ويحمدل بسم الله الرحمن الرحيم وإنه يلا الله يبعدها عني وعن ولادي. إذا الله ما بعدها عنكم وعن ولادكم، بكرة بعد بكرة جمعة الجاي كمان قصة جديدة من المظلوميات علي وعليكم وعولادكم وعولادي وولادكم. سيد الرئيس بلال حلاوي، بناشتك وبناشد القضاء اللبناني، بناشد القضاء اللبناني باسم اللبنانيين، فليسقط الحق العام عن رافائيل لأنه صار إنسان مظلوم بدولة ظالمة إذا ما أفرجت عنه. السوري وراءه قانونية، خلينا نحكي الشيء مثل ما هو. هالسوري هيدا اللي توفى وراءه قانونية، عنده إقامة، جاي يقعد بيناتنا تيروج مخدرات على رواء، يعني وشرعيا بوجوده الشرعي بلبنان. بس الدراجة غير شرعية وما في كاسك على راسه ومعه مخدرات، يعني اللي بده الفيديو ببعث له اياه. تبعثرت المخدرات على الطريق بكياس كياس.

0: ايه ده؟ ضليتني مخضوض 48 ساعه واكتر بسينه فزت قدامي بطريقه مفاجئه، وكانت سرعتي مش كبيره، مقلع من البيت وفالي، فكان بالحري انه خبص انسان. اوكي يا العداله لرافائيل ولجوني الصديق ولكل واحد منكم بهيك قضية، خاصة بهيك قضية. صوتك عالي جبل لبنان، والله دمعتي رح تنزل، دمعتي محبوسة بشفوني على رافائيل وعلى حالي وعلي وعلى أولادكم وعلى أولادي اللي ممكن تصير معهم أي حادثة بأي لحظة. صوتك عالي جبل لبنان. آخ يا بلد لبنان آخ. 03-444-037 رسالة.
1: صباح خير، يعطيك العافية. طبعا احنا بنسمع انه في التأمين الإلزامي، هذا اللي زيحونا فيه، هيدا بغطي كل شيء. إذا واحد ضرب موتوسيكل أو ضرب إنسان على الطريق ماشي، كيف بدنا نحل هالشغلة؟ كيف بدنا نفهم هالموضوع نحن؟ فسروا لنا بس.
0: شبوبية يسعد لي صباحك، التأمين الإلزامي موجود وليد. مسيو وليد، خيي وليد، حبيب قلب، التأمين الإلزامي وكل شيء موجود، والشرعية كلها موجودة بسيارة رافائيل. مش هذا الهم، نحن عم نحكي عن قصة حبس بحق عام، فليسقط ضد مهرب مخدرات ومش حاطط كاسك على راسه. هيدا الشيء اللي عم نحكيه. التأمين موجود والإلزامي موجود، كل شيء موجود. يا آخ يا بلدي لبنان آخ آخ يا ولدي على بلدي ويا بلدي على ولدي. صوتك عالي جبل لبنان.

بلد فاسد. نعم بلد فاسد. ما بعرف يعني الرئيس بلال حلاوي هو كمان اللي أمر بتوقيف الناشطة غينة نحفاوي بلطجي بقضية إنه شخص عم يعتدي على كلب بالفيديو موجود، وصار هو عم يدعي على اللي حد نشره الفيديو تبعه، يعني بده يعملها على السكات هو أخته المحامية. فالرئيس بلال حلاوي العدالة العدالة العدالة يا رئيس بلال حلاوي، مش النصوص المجمدة والمحنطة، العدالة حضرة الرئيس بلال حلاوي. يا توقيف إنساني كرمال بوست، هيدي شغلة كمان يعني، وتوقيف إنسان لأنه خبص إنسان بغير قصده وطلع مهرب مخدرات. قال قالوا لي بعض القضاة مبارح اللي تواصلت معهم بالليل، القضاة الأصدقاء، أنا ما بعرفه للرئيس بلال حلاوي، تواصلت مع قضاة تانيين إنه يجوني هلأ في قصة الحق العام وحقه لهذا الشخص وجنيته، وبعدين بينظر القضاء بأنه كان مهرب مخدرات، هيدا قاضي تاني بيستلمها. طب كيف أنه ما بيندمجوا مع بعضه أنه هيدا مهرب مخدرات؟ خلص خلي يتربى الشعب اللبناني كله اللي بلا كاسك على راسه واللي بينجمج مهرب مخدرات، هي بزيادة سبب لإطلاق رافائيل. شو هالبطر هيدا بالقانون تبعنا؟ يسعد صباحك أستاذ جوني. ما فهمت عليك الرقم اللي ينتهي بالسبعة أربعة واحد، كاتب لي كرشوني يعني ما فهمت ولا كلمة. سجل صوتك إذا أو صوتي كامل معروف يا حبيبي. ما فهمت يلا اسقط عائدا الشبر، فما ذنب الذنب الأكبر يعني، فهمت بفهم منك يمكن تضامن مع رافائيل ما بعرف. anyways سجل رسالة مول معروف نفهم أكيد ويكون صوتك عالي. مرسي صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية، خليكم معنا. وآخ يا بلدي.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع باوري تع باوري تع، إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع باوري تع باوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. إبريت.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: God save the Queen. World's biggest Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
3: صوتك عالي جبل لبنان ومكملين سوا فترتنا نحنويكن ببلد العدالة أحيانا بتكون ظالمة. نعم تظلمنا وبتظلم كل واحد منا إفراديا، لا إذا ما تجمعنا إذا ما تجمعنا وطلبنا بالعدالة لكل حالة من الحالات اللي عم نواجهها رح تضل العدالة إفراديا محنطة ببعض المفاصل تبعيتها، يعني مفصلها محنطة للأسف. صوتك عالي جبل لبنان. بعد شوي كمان رح نكون مع رسالة صوتية من أبو أرز إتيان صقر. أبو أرز مؤسس ورئيس حزب حراس الأرز من منفي، وعم يحكي عن قضايا بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. فرص عمل لشباب وصبايا لبنانيين من مؤسسة حلال رينتكار، حلال جروب، حلال رينتكار. يا شباب ويا صبايا مطلوب للعمل، اولا مطلوب سائقين لا حلال رينتكار حلال جروب. هيدي فرصة عمل لشباب لبنانيين تيكونوا جزء من أسرة حلال رينتكار. ثانيا مطلوب فتاة لبنانية على الاستقبال ريسبشن بحلال رينتكار بالمنصورية، أكيد بدها تكون من سكان المنصورية وجوارها. وثالثا مطلوب محاسب شاب أو صبية يكون من ذوي الخبرة بالمحاسبة. أهلا وسهلا فيكم. حلال رينتكار بالمنصورية، الأوراق الموجودة معكم بدها تكون، أنتم بدكم تتقدموا للمقر الرئيسي لحلال رينتكار بالمنصورية، وبدي يكون معكم شهادات أكيد الخبرة وسجل عدلي جديد منظم حديثا، يعني ما لا يتعدى 3 شهور. سجل العدلي وشهادات الخبرة. وأهلا وسهلا فيكم الانضمام إلى فريق عمل حلال رينتكار. حلال رينتكار تأجير سيارات وبيع سيارات، في كمية من السيارات الموديل 2026 بتصرفكم، هايبريد وصديقة للبيئة موديل 2026. اتصلوا بحلال رينتكار أو توجهوا على المنصورية مقر حلال رينتكار 03-166-711. مطلوب فتاة على الريسبشن على الاستقبال بالمنصورية المقر الرئيسي لحلال رنتكار، المطلوب محاسب أو محاسبة من ذوي الخبرة، ومطلوب سائقين للعمل بحلال رنتكار حلال جروب. أهلا وسهلا فيكم. أميل حلال المؤسس والمدير العام وفريق عمله بحيوكم وبيتمنوا لكم أسبوع سعيد، وأهلا وسهلا بفرص عمل جديدة لشباب وصبايا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 ورسالة صوتية.
4: صباح الخير أستاذ جوني، كيفكم؟ بدي أستاذ بدي ألفت لك نظرك أنه قبل ما يبلش البرنامج النشيد الوطني هاك بناخذ روح أكثر، كمان دائماً نحن بنسمع لك، صرنا على برنامجك، برنامج كتير منيح. الجبل عم بحكيك.
3: يا أهلا وسهلا، بس خلينا اسمع من الأول شو قلتي، ما فهمت.
4: صباح الخير أستاذ جوني، كيفكم؟ بدي أستاذ بدي ألفت لك نظرك أنه قبل ما يبلش البرنامج النشيد الوطني
3: لا بلش البرنامج بالنشيد الوطني، يعني هذه شغلة كلاسيكية مندرسها، مش ما في مانع يعني. أكيد النشيد الوطني على الرأس والعين يا بنت الجبل يا حياة قلبي. يسعد صباحك ويخلي لك هالبنوت صغيرة، هيدي حفيدتك ولا بنتك؟ وكتبت لها نور عيوني، يخلي لك نور عيونك يا مدام، ويا كل السامعين يخلي لكم أولادكم ويحميهم من كل شر ومن كل شرير ومن الأعداء المنظورين وغير المنظورين وكل الأشرار. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما يرد في موقع lebanonfiles.com الإخباري. قتيل وأربع جرحى بأربع حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية. أكيد هذا القتيل هو السوري اللي سقط بالمنصورية واللي فرفطت معه كياس المخدرات اللي رايح يوزعها، مش حاطت كاسك على راسه، وابتلى شاب اسمه رافائيل بهالموضوع هو وأهله، ابتلى فيه لهيدا السوري مهرب المخدرات. الفيديوهات موجودة معي وتكشف كل شيء. عندي فيديوهات من مختلف المؤسسات المحيطة بمكان الحادث والبضاعة الموجودة بقلب كياس المخدرات المعدة للتوزيع ورايح أكيد يعمل ديليفري أو راجع من الديليفري، ومعه أكثر من كيس، يعني مجهز منيح هو واللي عم يشغله. لازم اللي مشغله يندك بالحبس مع نوح زعيتر مروج المخدرات. شو هالبلد هيدا؟ نعم رافائيل بالمستشفى وعلى ذمة الحبس والتحقيق، والسوري اللي قتل أهله مجهزين حالهم بدهم مصاري ليسطوا حقهم بدل ما يستحوا إنه ابنهم عم يروج مخدرات. لا في حياة عند قانوننا والعدالة اللبنانية والقضاة اللبنانيين ومنهم بلال حلاوي متمسكين بالنصوص، ما في عندهم ابتكار إنه هيدا كمش معه مخدرات فورا رافائيل فل على بيتك، هيدا مهرب مخدرات. شكرا رافائيل لأنك كشفت لنا عن شبكة تهريب مخدرات. لا، بدون يدكوه بالحبس لرافائيل حق عام، وبدون يقبضوا مصاري أهله لمهرب المخدرات السوري واللي مش حاطط يعني مخالف قانون السير ومخالف القوانين اللبنانية كمهرب للمخدرات ومروج وبائع للمخدرات. يعني هلأ طليق حر طليق اللي مشغله لهالسوري وعنده مقر عمل، حر طليق ما في تحقيق معه، ومركزين هلأ على المعتل رافائيل اللي ممكن يكون جوني الصديق أو أي واحد منكم أو أي ولد من أولادكم. خاص لبنان فايلز. علاء الخوري كتب تحت عباءة الانضباط انفجار صامت يهز حزب الله. شو هو الانفجار الصامت اللي عم يهز حزب الله؟ علاء الخوري، زوروا لبنان فايلز وطلعوا على التفاصيل. ميرا جزيني كتبت: الفاتيكان يثبت معادلة دقيقة، الانفتاح والتمسك بالدولة. هون بدي أرجع أقول لكل زملائنا الإعلاميين والإعلاميات والمواطنين، ما بينقال الفاتيكان، الفاتيكان. هذه بس تظبيطا لكل اللفظ بإذن الله.

0: وفي لبنان فايلز أيضا. الحاج حسين نائب حزب إيران كان عم يحكي بحسينية بلدة النبي عثمان بحضور كمان زميله حسين الحاج حسن. النائب ملحم الحجيري وفعاليات. النائب حسين الحاج حسين قال انه لدينا امكاناتنا وسنبقى ثابتين في مواجهة الاحتلال. كثير ثابتين، كثير ثابتين بعلي الطاهر وكثير ثابتين بكل لبنان. يا كثير ثابتين هلا وجه الصبح اجى تحذير ممكن يكون كاذب على احد الاحياء بالضاحية الجنوبية ومش القواص والهريبة. كثير ثابتين، سنخوض البحر معا. وينكن؟ تحت سابع تاسع عشر أرض. يا قول الله يا حسين الحاج حسين، صوتك عالي جبل لبنان. علي حسن خالي، شو اسمه، حسن الخليل، هات نشوف. النائب عرفته أيال المتهرب من العدالة، عدالة بانفجار المرفأ، علي حسن خليل رد قال على حملات التشهير والتجني اللي تناولت زواج ابنه. كان يتزوج بقصر سرسق بالأشرفية ورجعوا لغيوة إدارة قصر سرسق للاحتفال الزواج، يعني ما إنه استحوا على حالهم يمكن. وقال خليل: لم أكن أريد الرد على حملات التشهير والتجني، لكن احتراما للأصدقاء والمحبين والرأي العام الذي من حقه معرفة كل الأمور، أكتفي بالقول أن زواج ابني تم قبل أيام في منزل العروس واقتصر على العائلتين حصرا. نعم، وأوضح قال علي حسن خليل المتهرب من وجه العدالة، بس العدالة جاي لعندك، يلا هاليومين بيصدر القرار الظني وبك ترجع تنزل، بس يمكن أنت مش متدخل أو ساكت أو في شيء، يعني في شيء بيتناولك كمان بانفجار المرفأ. نزل برا حالك عند القاضي بس يبعت وراك يرجع هلأ للمرة العاشرة. أوضح أنه مناسبة الزواج كانت مقررة بمنزل العيلة ببلدة الخيام، ولكن ألغيت مع العشاء قبل المدة طويلة بسبب الأوضاع. أكيد بقصره بالخيام، عنده قصر منيف، قصر رهيب. هذا المحروم بحركة المحرومين علي حسن خليل. وبعدين في صور قال انه يلا قولوا الله، قولوا الله. علي حسن خليل سلم نفسك للعدالة ومبروك زواج ابنك، الله يهنيه يا رب. ولكن قيام إدارة القصر بالأشرفية بإصدار بيان ورح نقراه بعد شوي انه هني لغيوا الحفلة، بتدل على انه كانت الحفلة مقررة بقصر سرسو سيغ سوكيا. علي حسن خليل اللي كنا أنا وياك نلبس من محلات عقيل إخوان، الفرق بيني وبينك إنه أنا بعدني بلبس من عند عقيل إخوان وبفتخر، وإنت صرته على العالي، صرته ونسيته الناس وصرت مليونير بحركة المحرومين، حركة أمل. آخ يا سيدي الإمام موسى الصدر، لو بقيت على قيد الحياة كم من المليونيرية منتمين لحركتك حركة المحرومين، صاروا مليونيرية من بعد ما كان يحط اللوسي على راسه حق فرنجين. يا صوتك عالي جبل لبنان. وفي لبنان فايلز أيضا، السياسي اللبناني ديفيد عيسى: ماذا يفعل هؤلاء الوزراء في الحكومة وهذا الوزير اتصل بي طالبا فرصة، وهذا سر استدراج السيد نصر الله. حديث مهم جدا، بودكاست حكينات لبنان فايلز مع السياسي اللبناني الأستاذ ديفيد عيسى. بعد البريك مباشرة رح نستمع لمقطع من هالمقابلة المهمة حكينات لبنان فايلز ديفيد عيسى. بريك وبنرجع، خليكم معنا يا لبنانية. واخ وطني لبنان، اخ شو فيك قصص ورويات، شو فيك ظلم، وشو فيك انه مليونيرية بحركة المحرومين. مليونير ومجموعة من المليونيرية ينتمون الى حركة المحرومين. يا محرومين حقيقيين انتو، انتو المنتمين الى حركة امل، حركة المحرومين، افواج المقاومة اللبنانية. عندكم مليونيرية كانوا من صفوفكم، يعني كان علي حسن خليل يلبس القلوسة وتي شيرت من عند عقيل إخوان، يعني اللي أنا كمان بلبس من عنده. صار قصور وملايين وسفرات وطيارات وحجوزات وهيدا، وأنتوا بعدكم فقرة. ليه؟ بيعرف يشتغل أكتر منكم علي حسن خليل الهارب من وجه العدالة. آخ يا بلد لبنان. بريك ومنرجع.
1: أيام زمان تجمعنا جبل لبنان إذاعتنا.
2: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
3: لا لا بلشي على... بنور حجار.
2: ليه؟
3: ببيع
2: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل، وإلي متري
3: حط القدير تميزع،
2: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: نقابة الإعلان في لبنان إعلان وإعلام بينسمع بنسبة 76%. وإذاعة جبل لبنان إذاعتكن بطبيعة الحال، والإعلاناتكن بإذاعة جبل لبنان وسبونسورينج والدعم 70 220 888. إعلانكن بيوصل وصوتكن بيوصل من إذاعة جبل لبنان. واليوم بدي بلش أعرفكن على شركة كاترينج، مهمة جدا، ولما بتزوروا صفحاتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي رح تشوفوا تميز هالشركة للكاترينج لكل مناسبة تكون. بدكم خبركن عنها هلأ أو بشوقكن؟ شكرا لكل معلن وكل من يثق بإذاعة جبل لبنان وإنه صوته وإعلانه بيوصل بكل محبة لمئات الألف بلبنان وخارج لبنان.

0: صوتك عالي جبل لبنان. والشركة اللي عم خبركن عنها لكل مناسباتكن الحلوة أوكرا كاترينج، جوزيف منصور ومدامته وفريق عمله أوكرا كاترينج. فيكن تزوروا صفحتهن على إنستغرام ووسائل التواصل الاجتماعي، على إنستغرام أوكرا كاترينج دوت ألبي. موجودين ببصالين بالمتن، صار لهم 4 سنين بالسوق اللبنانية بخدمة مناسباتكن الحلوة واجتماعاتكن وتجمعاتكن. خلينا نسمع سوا رسالة صوتية بتشرح لنا عن أوكرا كاترينج.
1: صباح الخير جوني لألك ولا مستمعين إذاعة جبل لبنان، معك جوزيف منصور. جوني أنا بدي أقولك ميرسي لأنه هالإذاعة عم بتخلي الضوء على البزنسز يلي عم تفتح بلبنان. أنا صاحب شركة تبع أوكرا كيترينج يلي نحن موجودين ببصاليم. أوكرا كيترينج هي شركة بتعمل كل الحفلات وكل الإيفنتس وكل التجمعات والجمعات، يعني كيترينج كامل مكمل. حبين نحن من خلالك ومن إذاعة جبل لبنان نضوي عليها ونخبركم شوي نحن شو منقدم. أوكرا كيترينج صار له 4 سنين بالسوق، موجودين نحن ببصاليم، مطبخنا الأساسية موجودة ببصاليم. عنا ستاف بعقده كلهم بيشتغلوا بطريقة بروفيشنال، وهن كمان أولاد المصلحة. في ناس عم تتعلم وتشتغل، ناس كمان شفية معنا، نشتغل من قلبنا منقدم الأفضل. يعني أنا كتير بهمني إنه هالمستمعين يلي عم يتسمعوا علينا هلأ يفوتوا لعنا على السوشيال ميديا، على كان فيسبوك أو كان إنستغرام أوكرا كيترينج دوت ألبي، كرمال يشوفوا أنا عن شو عم بحكي. هيك كمان الصورة بتوصل أسرع وبيبين الشغل مثل بيقولوا أفضل بالصور بالفيديوز وبكل القصص اللي عم نقدمها. نحنا منغطي كل لبنان تقريباً. رحنا مرة على عكار، على منطقة مش عكار، يعني قداش بعيدة، نحن موجودين ببصاليم، منغطي كل مناطق لبنان. عاملين من أصغر عزيمة لأكبر عرس، نقدر نغطي عرس بيوصل لل 400-500 شخص، وشغلنا رائع. أكيد العالم بس تفوت وتتفرج رح تشوف عن شو عم بحكي.
0: يسعد صباحك جوزيف منصور، أوكرا كاترينج. وأنا على اللي شفته من فيديوهات حلوة وصور على الإنستغرام، إنستغرام أوكرا كاترينج دوت ال بي، يعني من هلأ بقول لك جوزيف منصور عرس باتريك وعرس سيدريك عليكم على أوكرا كاترينج لنكرم ضيوفنا وضيوف ولادكم ومناسباتكم، خطوبة، زواج، كل المناسبات، عمادي، كل مناسباتكم الحلوة أوكرا كاترينج جوزيف منصور. رح أعطيكم الرقم 81-62-66-68 أوكرا كاترينج، بتصرفكم وتصرف مناسباتكم الحلوة. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 رسالة صوتية.
2: صباح الخير خويجة جوني، كيفك؟ ماشي الحال؟ معك أبو شربي. هلا بالنسبة لقضية رفيال، يا هل ترى الشاب اللي السوري معه موتسيكله عامل فيه أسيرانس، معه دفتر السواقة، نظام الشاب، ما هو كله ملحقين بعضهم. بتمنى هدول كمان يتبينوا مزبوطين ولا لا. تاني شغلة، خدم الدولة من دون ما تعذب الدولة. هذا رأيي أنا، لا أكيد يطلع صراحة.
0: يسعد صباحك يا جوزيف. نعم، الحرية لرافائيل اللي ابتلى بواحد سوري. جوزيف والمستمعين، مش حاطت كاسك على راسه وتفرطعت البضاعة هيك كلها على الضربة تبعيت الموتوسيكل، كياس كياس كياس مليانة مخدرات عم بيروجون هالسوري هيدا اللي قتل، وابتلى فيه شاب اسمه رافائيل. رافائيل يعني جوني الصديق، ويعني كل واحد منكم، ابن كل واحد منكم، أو أنتو ممكن تصير معكم. هالأزعر هيدا عم يروج مخدرات لحتى ينزع صحة ولادنا، ورافائيل بده يندك بالحبس حق عام. قال القاضي بلال حلاوي: صباح الخير. العدالة منا محنطة بالقضايا اللي عم تستلمها، شيل عن التحنيط سيد القاضي بلال حلاوي وأفرج فورا عن رافائيل. الإفراج فورا عن رافائيل ليسقط الحق العام لما بيكون في مهرب مخدرات كشف لكم إياه، مثل ما قال جوزيف ومثل ما عملكم من الصبح، كشف لكم عن شبكة توزيع مخدرات عم يشتغل فيها هالسوري هيدا اللي قتل، وبكل وقاحة بدون جنيته وأهله وعم بفاوضه بدون مصاري من أهل رافائيل ومن الشركة المؤمنة لرافائيل. يا بلال حلاوي، العدالة مش تحنيط، العدالة ابتكار وشجاعة. تفضل كون شجاع، القاضي الرئيس بلال حلاوي. وما عنا شك إذا أخذت القرار الصحيح بشجاعتك. صوتك عالي جبل لبنان. إذن في LebanonFiles.com أبرز الفيديوهات: السياسي اللبناني ديفيد عيسى ضيف في بودكاست حكينات لبنان فايلز، ماذا يفعل هؤلاء الوزراء في الحكومة؟ وهذا الوزير اتصل بي طالبا فرصة، وهذا سر استدراج السيد نصر الله. خلينا سوا أنا وياكم نسمع مقطع من هالمقابلة اللي بدعيكم أنه تزوروا لبنان فايلز وتسمعوها بالتفاصيل. مقابلة مدتها 36 دقيقة، بودكاست حكينات لبنان فايلز. تحية لزميلتنا ميشيلا ستيفان والمخرج شارب البوانطون والإذاعة جبل لبنان.
3: أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج حكينات عبر موقع لبنان فايلز. ضيفنا لليوم هو السياسي ديفيد عيسى. أهلا وسهلا فيك أستاذ.
4: أهلا فيك،
3: نورت.
4: مرسي، أول شيء شكرا على الاستضافة.
3: مرسي لك. خلينا نبلش بداية نحكي بالصورة الكبيرة. عم بيصير في تغيرات إقليميا، عم بيصير في تصعيد كمان. اليوم شاهدنا تصعيد إيراني على الأردن. شو رأيك لوين وصل هيدا التصعيد؟
4: الموضوع اللي عم بيصير بالمنطقة موضوع خطير كتير، وهو يعني خصوصا موضوع استهداف الدول، دول الخليج والدول العربية اللي بالمنطقة. مما لا شك فيه انه الايراني عم بيحاول انه يفرجي قوته انه انا موجود، ولكن حقيقه الايراني اليوم وضعه منه يعني كل العالم تعرف وضعه منه مرتاح ابدا، لا على الصعيد الداخل ولا على مستوى الخارج. الايراني اليوم بمأزق، مأزق اقتصادي، اللي عملته صارت بالأرض، وضعه ما بعرف شو نطرين.
3: هل صحيح في ناس عم بيقولوا أنه متجهة إيران للإفلاس؟
4: مش متجهة، الوضع المادي مش منيح أبداً. يعني وضع الاقتصادي والمالي منه منيح أبداً، وأكتر من إفلاس. يعني صارت العملة تبعهم، يعني الدولار بيسوى ما بعرف قديك. لذلك أنا عم بقلك اليوم ما يلزم هو الحكمة وعدم الجنون. الجنون أنه أنا اليوم اللي كل اللي عم شوفه، عم شوف أنه عم بيصير شيء لا العقل ولا المنطق بيقبله، أنه الإيراني بده يمد إيده على كل المنطقة وبده يعمل أزرع لإله، وبده يفوت يتدخل بشؤون داخلية لدول محيطة فيه، وبده انه العالم تسكت له. لا، مش هيك بتكون الامور. ما فيك انت بالقوة تفرض اللي بدك اللي مخططك او البرنامج اللي انت حاطه براسك. ما فيك. اليوم في دول تانية بتفكر غير ما انت بتفكر، في دول عم تفوت انت تخربها من جوا. العراق ولبنان واليمن عم تفوت عم شو ما عم بفهم انا شو إلى معنى بعد هالحرب كلها اللي دمرت فيها الجنوب. بعدك بتقلي اذا بتضربوا، اذا اسرائيل بتضربوا، اذا بتعمل انا بدي اتدخل. هي تدخل، مين مانعك تتدخل؟ لك تدخل وشل الاسرائيلي لروح بوسك بقرعتك. بس انه شعبنا عم بيموت، ناسنا عم تتهجر، اهلنا عم بيتشنشطوا على الطرقات، وهن بعدهم بيهددوا وما بيهددوا، وعندنا صواريخ.
3: طب وصولا الى اين؟ كيف تخلص كل هالمرحلة؟
4: ليك في كتير ناس بتفكر وعم بتفكر هيك انه الايراني نفسه طويل، بيطول باله بيطول باله بيطول باله، بكره يمكن يخسر ترامب بالانتخابات شو اسمه،
3: يعني مراهنين على الانتخابات.
4: انا برايي مراهنين على يعني انه ترامب رح يفل ورح تتغير السياسه. لو الا ما في ولا عقل بيتقبل الشيء اللي عم بيصير. يعني انا اليوم لما بشوف حالي الخميني وقت خسر الحرب مع العراق، قال انا هيدا كيس سم وبدي اتجرعه. كان صادق مع شعبه ومع الناس، وما قال لهم روحوا انتحروا، روحوا على الانتحار. اللي عم بيصير اليوم انتحار بكل ما للكلمه من معنى.
3: نعم، بس ربما الايديولوجيه او الادلجه وصلت لهيدا المرحله.
4: ليكي النهاية اللي أنا عم شوفها، ما بدي فوت تفاصيل إيديولوجية وغير إيديولوجية، جماعة خسروا يعني الإيران خسرت.
3: طيب هلأ كنت هلأ تحكي
4: بتقليلي أنت لا، أنه بيقلك لا أنا بعدني صامد وأنا بعدني وبعدني. إيه أوكي، بس شو تكلفتها عليك يعني؟ لوين يعني هذا الربح اللي أنت عم تحكي فيه؟ قديش وزيب الخسارة اللي أنت، وين في ربح؟
3: طبعاً، وعندك الولايات المتحدة حتى كل وزنها على الحصار الاقتصادي وعلى خنق إيران اقتصادياً. فهلأ صار في سبق مين بيسبق الثاني؟ يعني إذا ترامب بيخسر الانتخابات أو إيران بتخترق على الآخر.
4: أنا يعني أي إنسان عاقل لما بده يفكر يقول ليش الإيراني رايح هالقد؟ ما بيقدر يستنتج غير
0: هذا
4: الاستنتاج.
0: إذا استمعنا لمقطع من المقابلة بودكاست حكينات لبنان فايلز مع السياسي اللبناني الأستاذ ديفيد عيسى. ديفيد عيسى قال ماذا يفعل هؤلاء الوزراء في الحكومة، وهذا الوزير اتصل بي طالبا فرصة، شو هي الفرصة وهذا سر استدراج السيد؟ هالتفاصيل هيدي بمقابلة على لبنان فايلز بودكاست حكينات بالصفحة الأولى. زوروا لبنان فايلز واطلعوا على كافة التفاصيل. تحية لمواقفك السياسية الوطنية أستاذ ديفيد عيسى. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة.
5: والخير أستاذ جوني يا ناصر المظلومين، والله أنت ما في حدا غيرك عم بيوصل صوت الشعب. حرام ما تكون بموقع وزير مسؤول بالدولة، لأنه صوتك عم بيوصل كل القضايا وعم بيحل كل المشكلة. أما بالنسبة للموتوسيكلات، أنا بدي أعرف نهار الأحد وين بتكون هالدوريات هول يلي بيطلعوا على موتوسيكلات كبيرة يعني 1100، وعم تحكي موتوسيكلات من هول الأصوات يلي بتسرع الدنيا وبيبقى قاطع بتوينات بين السيارات. يا أخي شو بدك بالعالم؟ أنت إذا طلع قدامك شيء أي فريم بده يهديك، شو بده يصير فيك؟ هيدي أمك اللي ناطرتك بالبيت، شو بده يصير فيها؟ بيك اللي ناطرك شو بده يصير فيك؟ يعني أنا ما عم بفهم هول الشباب يلي بيسوقوا بهيدي الطريقة، وبيفتح له أصوات عالية بصير بتبينات بين السيارات. طيب ومتد شو بده يعمل لك هول اللي عم تعمله؟ لأنه أنت عبضاي يعني. والله يا أستاذ جوني المصايب ليحة هالبلد من مال لمال. يعطيك ألف عافية.
0: أخ يا شرب الأخ. نعم نعم نعم، مصايب لاحة وطن لبنان ولاحتنا. خلينا نصلي ونقول الله يتلطف فينا. صوتك عالي جبل لبنان، مناسبة حلوة كتير لكل شخص منكن عنده بيرثدي أو خطبة أو زواج. بعتولنا أساميكن تنعيدكن ونبارك لكن. وفي مناسبة حلوة ببيت الصديق وليد الزايك ابن بلدة غزير ضيعة الحلوة. وليد الزايك وزوجته رانيا حبشي، وعيد ميلاد بنتهم مارينا. مارينا وليد الزايك واخواتها جويا وآليا، كلنا من عايدك يا مارينا. لديسي مارينا تحميكي. لما كنت مؤخرا بزيارة لزميلنا وصديقنا وابن غزير وليد الزايك رئيس جمعية مار منصور دوبول، مارينا سمعتها عم تعزف على البيانو، وقفت وراها بدون ما ازعجها على السكيت لمدة 10 دقايق. بعدين انتبهت انه انا واقف وراها وعم بسمع عزفها الحلو. عم تعزف لكلايدرمان، هلا عم نسمع احنا كلايدرمان، عم تعزف معزوفات لكلايدرمان وغيرها من المعزوفات. مارينا ازيك عم تتعلم بالكونسيرفاتوار بجونيي، فرع جونيي بالمعهد الوطني العالي للموسيقى، هي واخواتها جويا واليا. مارينا هابي بيرثدي، يخلي لك ياهن يا وليد ويا رانيا. الله يخلي كل ولاد السامعين. وبما انه مارينا تعيش باسمها وهابي بيرثدي لها مارينا وليد الزايك، من بعد البريك مباشرة رح نهديها أغنية من الزمن الجميل. مارينا مارينا، هالأغنية هيدي قبل ما أنا خلقت حتى يا مارينا، من سنة 1959 أنا وبيك كنا ما خلقنا بعد. فبنسمعها من بعد البريك مباشرة. وهابي بيرثدي لكل السامعين وولادهم وأحبتهم ومناسباتكم الحلوة عبر إذاعة جبل لبنان.
6: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب let's make extra great again يا معلم إبري

0: نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحه وحده وزعبونا من الجنه.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: ترامب بيشرب تفاحتين وهلأ عم بحاطط راسه ترامب بإيران وبعدد من الدول المارقة. تنشوف الله كيف بده يخلصنا ويخلص إنسانيتنا. نعود إلى البيرثدي لمارينا بنت الزميل والصديق وليد الزيك ابن غزير. مارينا وروكو غراناتا أغنية لكل مستمعة اسمها مارينا. مارينا أزي مارينا زيك وكل مارينا.

0: Rocco Granata, Marina, wir sind live von Sami Jutas auch am Sinn. Modellt ila Marina, Zeyik, bi Munessa, bi Taid Mileda. Ula kill Marina, Helwe, bi Watana Libnen. Li Hemli Halissam. Li Disi Marina, Tberikun. Sautak Hali, Jabal Libnen. اسمعوا 17 ثانية كيف كانوا عم بيقدوا مراجل المدعو اسماعيل النجار. هيدا أحد أبواق الممانعة أو المماتعة، صارت هيدي متعة، زواج متعة بوطننا لبنان، مماتعة إيران وممانعة إيران. قال علي الطاهر سيتسبب بحرب إقليمية وجاي الحساب كلهم هدول الكذبات ب 17 ثانية. خلينا نسمع سوا أحد أبواق المماتعة إسماعيل النجار، المدعو إسماعيل النجار.
1: أي هجوم على علي الطاهر سيواجه بحرب إقليمية، كون أكيد بحرب إقليمية.
2: ستتدخل إيران مباشرة بحال تم الهجوم على علي الطاهر؟
1: هذا ما قالته الجمهورية الإسلامية، ونحن نصدق الجمهورية الإسلامية. الجمهورية الإسلامية لا تكذب.
0: خليك عم تصدقها أنت وياها. المدعو إسماعيل النجار، علي الطاهر سيتسبب بحرب إقليمية ونحن نثق بإيران. أخ يا بلدي لبنان، من هيك مماتعة ممانعة.
1: أي هجوم على علي الطاهر سيواجه بحرب إقليمية، كون أكيد بحرب إقليمية.
2: ستتدخل إيران مباشرة بحال تم الهجوم على علي الطاهر؟
1: هذا ما قالته الجمهورية الإسلامية، ونحن نصدق الجمهورية الإسلامية. الجمهورية الإسلامية لا تكذب.
0: طيب ليك إسماعيل النجار، مش أفضل هلأك تروح تطم حالك؟ يعني طلعتوا فيفوش وخيخة، وبدل ما تسلموا علي الطاهر للشرعية اللبنانية والجيش اللبناني فضلتوا أنه تنسفها إسرائيل بأطنان من المتفجرات. يا أخ أخ، من الهبل السياسي والاستكبار السياسي والعسكري اللي عم يدفعونا الثمن فيه، عم يدمروا لنا وطننا لبنان. صوتك عالي يا جبل لبنان، ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا. فهالممانعة المماتعة اي ما قيمتها؟ اليوم 14 ايلول، ذكرى اغتيال الرئيس المنتخب بشير الجميل بالأشرفية ببيت الكتائب. امبارح كانت الزميلة جابي الطايف اللي كنت أنا وياها ب 14 أيلول أثناء وقوع التفجير، وكانت إذاعة صوت لبنان الحيط على الحيط بمبنيها القديم، ببناية اسمها بناية بانوراما بالأشرفية، الحيط على الحيط مع بيت الكتائب، يعني بعيد الحيط عن الحيط متر أو متر ونص، أبنية متلاصقة ببعضها. وصار الانفجار وخبرتكم، وخبرت أنا عبر إذاعة صوت لبنان صار الانفجار. كنت أنا مخرج فترة جابي الطيف، كان في معي كمان حد مني المخرج جوزيف الغريب الله يرحمه، وعنا عم بستمهلها لجابي، يا جابي يلا طولي بالك جنجون بشرفك، بدي انزل قل له مبروك للشيخ بشير. طيب يلا جابي، ما عنا البرنامج هلا، في عندك برنامج توب 10 الاغنيه العربيه وتوب 10 الاغنيه الاجنبيه، هلا بخترع لك شيء، روقي شوي صغيره. لما صارت الساعه 4 و5 قلت لها في عندي فكره، هلا الساعه 4 و5 بتقولي بالمرتبه 3 وبالمرتبه 2 وبالمرتبه 1 بتذكريون، ومن بعدهم بنوقف مع موجز للأخبار وبنرجع منتابع، بيكون معك هيك حوالي تلت ساعة الموجز لا يقل عن خمس ست دقايق، وثلاث أغاني كل وحدة أربع خمس دقايق. يلا ساعتها أنت بتنزلي بتهنيه للشيخ بشير وبتبوسي وبترجعي على الفترة بالإذاعة بالبنية الملاصقة لبيت الكتائب. وهيك صار، قالت لي يلا يلا بجنن مرسي جوني. فاتت فتحت الميكروفون وعم بعطيها توب لحتى تحكي، عم يصرخ لها توب، ونطلع الانفجار، ركبنا الانفجار بحضنه لجوزيف الغريب من فوق الاسطوانات والاشرطه، جلفت كلنا سوا، وصرخت جابي يا عذرا يا عذرا ازيفه. وهذا اللي صار. بعد شوي رح نسمع جابي الطيف تتذكر. أقول لكم ليش تنأجل يلا دقيقة أو 53 ثانية. جابي يسعد صباحك، الزميلة الإعلامية جابيل طيف تتذكر مبارح اتصلوا فيها من إذاعة صوت لبنان بالأشرفية وحكيت عن هالموضوع.
3: السؤال الأخير أستاذ جابيل طيف، يوم غد يصادف ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل، ويلي ما بيعرف لما كنت وما زلت بنت صوت لبنان كنت على الهوى، خبرينا عن هالذكرى.
4: فعلا توني، هي من المحطات اللي عشتها بصعوبة بلبنان. كنت على الهوى الساعة 4:10 بصوت لبنان، وبيصير الانفجار الكبير يلي بالمبنى الملاصق لصوت لبنان، اتكسر الإزاز عنا وما عرفنا شو فيه، وصار الانفجار الكبير واغتيل الرئيس الشهيد بشير جميل، الشيخ بشير جميل. طبعا محطة مؤلمة من حياتي عشتها، بس يعني اللبنانيين كلهم عاشوا محطات مؤلمة توني. يعني احنا عشنا الحرب، انا عشت 11 سنة الحرب اللبنانية اللي بعدها أثارها لهلأ عايشة فيه. كلنا عنا ذكريات مؤلمة، عنا منشم ريحة البارود، منسمع صوت المدافع، منخاف من الانفجارات، مين راح مين اجا مين بقي. فكانت لحظة كتير صعبة بحياتي، من أصعب اللحظات. ما عرفت كيف ضليتني عايشة على قيد الحياة، والناس اللي كانوا بوجي أيضا بالإذاعة كانوا على قيد الحياة. كان المخرج جوزيف غريب، كان مهندس صوت ومخرج الفترة جوني الصديق، وكنا بصوت لبنان بهالستوديو الحلو اللي أنت بتعرفه، وكانت الساعة 4:10 وكان 14 أيلول 1982 من 44 سنة.
0: من 44 سنة جابيل طيف، يطول عمرك زميلتنا الحلوة، وكنت مرافقة إخراجاً وهندسة صوت بفترتها، وحسب تسلسل الأحداث كان مفروض لو وفقت لها دغري لجابيل طيف تنزل وتهني للشيخ بشير، كانت المذيعة الزميلة جابيل طيف بعداد الشهداء اللي سقطوا بتفجير بيت الكتائب بالأشرفية. صرت عم بخدها وبستمهلها، يلا جابي يلا بعد شوي بتنزلي يلا، بس خلينا نخلص كم أغنية من الفترة وليح عيحو هلأ وصل للشيخ بشير وبتفوتي بتبوسي وبتهني وبترجعي. واخترعت لها الاختراع أنه تقدم 3 أغاني وموجز الأخبار تقدمهم سلفا، وأنا مكسجون وبنطرة. أخ يا وطن لبنان، وصار اللي صار. صوتك عالي جبل لبنان. يمنى بشير الجميل مبارح باحتفال بساحة ساسين، ساحة بشير الجميل بالأشرفية، يمنى بشير الجميل تتلو أسماء شهداء 14 أيلول، والدها والأشخاص اللي كانوا معه الله يرحمهم، اللي كانوا موجودين لحتى يسمعوا رئيس الجمهورية المنتخب شو بده يقلن قبل ما يطلع على الأسر الجمهوري ويلتحق برئاسة الجمهورية اللي كان منتخب ومفترض يكون 6 سنين رئيس للجمهورية اللبنانية. يمنى بشير الجميل.
5: وقتها منمل الفراغ القاتل يلي تركه 14 أيلول 1982، وقف الزمن على الساعة 4:10 ولبنان بعده ناطر زمن بشير، ناطر وعد الوطن، وعد المواطنة، وعد الكرامة والحلم، وعد لبنان. في رجال بيعيشوا عمر وفي رجال بيختصروا عمر، انتو منهم شهداء 14 أيلول. جان نادر، روجيه شمالي، جورج كرم، فؤاد أبي نجم، سيسين كرم، فريال بدرو، أنطوان أيوب، جورج خليل، جان أسمر، بيير فاضل، رندم شنتف، ميشيل تلج، ميشيل حداد، أديل شاهين، ميشيل شاهين، مارسيل ريشا، أديبة ريشا، منى سليم، فوزيت أدادو، شاهينة أدادو، ملحم نمر، ماري لحوت، هيام نجار، بشير الجميل.
0: أسماء الشهداء المظلومين اللي كانوا موجودين ببيت الكتائب بالأشرفية. تلت هذه الأسماء الشيخة يمنى بشير الجميل مبارح بساحة بشير الجميل ساحة ساسين. ونبقى ونستمر. صوتك عالي جبل لبنان. وفي الذكرى السنوية 44 لاغتيال الرئيس المنتخب بشير الجميل، قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون: في 14 من أيلول من كل عام يقف لبنان أمام محطة من محطات ذاكرته الوطنية الكبرى، يستعيد فيها صورة الرئيس المنتخب الشهيد بشير الجميل الذي سقط غدراً قبل أن يتسلم مهامه الدستورية، فارتقى شهيداً على مذبح الوطن ليبقى اسمه محفوراً في وجدان اللبنانيين رمزاً للإيمان بلبنان، الرسالة والسيادة.

للفرز أو التقسيم أو الإلغاء. وختم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون كلمته: نجدد العهد بالعمل على استكمال بناء الدولة القوية العادلة، الدولة الضامنة وحدها لاستقلال قرارها ولسيادتها الكاملة على كامل أراضيها ولكرامة مواطنيها، بما يليق بتضحيات الرئيس الشهيد ورفاقه. انتهت الكلمة بمناسبة الذكرى السنوية 44. الله يطول عمرك رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ونحن وياك إيد بإيد، وإن شاء الله يا رب الله ياخد بيدك نخلص الجمهورية اللبنانية، دولة المؤسسات والقانون، وإذاعة دولة المؤسسات والقانون إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. وفي سوريا وتحديدا ببلدة معلولة اللي عم تتعرض لضغوط ويتم اعتقال بعض أبنائها الأسبوع الماضي لحتى يحرمون من أداء مراسم عيد الصليب المشهورة في بلدة معلولة. بلدة معلولة هي آخر بلدة تتحدث باللغة الآرامية، لغة السيد المسيح، واحتفلت معلولة بعيد الصليب، وهتفوا أهلها تكريما لرفع الصليب وارتفاع الصليب. أهلنا بمعلولة صامدون صامدون صامدون. بعد شوي رح نسمع الهتافات الحلوة بمعلولة تكريما للصليب. صوتك عالي جبل لبنان. والمزيد والمزيد من الرصد ومن الأمور اللي عم نرصدها بوطني لبنان. خلينا سوا نتوقف مع بريك ونرجع والمزيد والمزيد.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
2: كبرت كبرت كبرت تع تع بولت تع بولت تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تع بولت تع بولت تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بولت تع بولت تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.
2: تبريد تبريد تبريد تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوتك عالي جبل لبنان. ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا. اليوم الاثنين 14 أيلول الساعة 6 بعد الظهر بكاتدرائية ميلاد السيد بالحدث عيد رفع الصليب الكريم المحيي، حركة الشبيب الأرثوذكسية فرع الحدث دعيتنا للمشاركة بقداس

0: هي اليوم الساعة 6 بعد الظهر بكاتدرائية ميلاد السيد بالحدد. بعد القداس سهرة نار وقبولة، قبولة عيد الصليب من إلا مش هيك؟ كنا نرندح نحن وصغار قبولة عيد الصليب، أكلنا رز بحليب. جو حلو، منلتقي تحت الصليب ومنشعلها بالمحبة والفرح. الليلة الساعة 6 بعد الظهر بالحدد، مطرح مواليد الحدد بيروت. تحية لأهلي كمان بالحدد مثل غزير، بحبهم اتنيناتهم، هيدي عين وهيدي عين. ولدت بالحدد، دفعت عن الحدد، دفعنا عن صليبنا وعن الشرعية اللبنانية بالحدد وبعين الرمانة وبكفرشيمة والأشرفية وجوارن. الليلة عيد الصليب بكنيسة وكاتدرائية ميلاد السيد بحارة الروم، بير عصام جرداء كاهن الرعية. الرب يباركك والمجد لله، والله يحمي إيماننا القويم المستقيم ويحمي وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ ومنفتخر بابن شاب صديقنا مثل كل ولادكن، جوزيف الحاج، شاب لبناني وروحه رياضية، ابنه لفادي الحاج أمين الصندوق ببلدية فرن الشباك. خلينا نقرأ سوا هالرسالة من الاتحاد اللبناني لكرة القدم جانب نادي العمل بكفاية الرياضية الموقر، تحية طيبة. الموضوع استدعاء اللاعب جوزيف الحاج للالتحاق بتمارين منتخب لبنان للشباب لكرة القدم للصالات. نود أن تتفضلوا بإبلاغ اللاعب جوزيف الحاج بوجوب التحاقه بتمارين منتخب لبنان لشباب كرة القدم لكرة القدم للصالات اعتبارا من الأربعاء 16/9/2026 على ملعب الصداقة، وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير. بيروت، الإمضاء الأمين العام للاتحاد اللبناني لكرة القدم جهاد الشحف. برافو جوزيف الحاج، كلنا فخورين فيك بروحك الرياضية، بروحك البطولية بالرياضة وبمحبة وطنك لبنان. أكيد هيدا اللي ربيك عليه والدك ووالدتك. فادي الحاج أمين الصندوق ببلدية فرن الشباك، إذاعة جبل لبنان ومستمعينا وزملائك بالبلدية، مفوض الشرطة جهاد اللفة وكل الشباب والإداريين ورئيس بلدية فرن الشباك وأعضاء المجلس البلدي، نفتخر فيك وبابنك وبابن كل شخص منا من ربي على محبة وطنه لبنان وبالروح الرياضية وبالروح العلمية والثقافية. برافو جوزيف فادي الحاج، وإلى الأمام، يلا منشوفك بطل بإذن الله بكرة القدم للصالات. الله يخلي لكم أولادكم وبنفتخر فيهم. صوتك عالي جبل لبنان. كل شخص عنده ابنه، بنته، قرايبه، اخته، خيه، بنفتخر فيكم، تخرجهم، ميلادهم، كل مناسباتكم الحلوة. جبل لبنان إذاعتكم. هيدي مباركة حلوة. بونجور جوني، يسعد صباحك وصليب الرب يحرسك دايما ويحرسكن. منسمع رسالة صوتية ومنبارك للدكتور بيتر أنطوان دي بالحاج.
1: عندي معايبة لابني بيتر حاج بالمكسيك، ونجاحه الباهر بشهادة الدكتوراه اللي أخدها بعد جهد طويل، وهو أول طالب بالمكسيك لبناني بيحصل على هالشهادة، هو طلع له شهادتين بالمكسيك وبفرنسا. وطول عمرك يا جوني ودل بصحتك وينعاد عليك. ميرسي كتير.
0: برافو، منهنيك على هالتربية يا مدام، مدام أمال الحاج، وزوجك أنطوان ديب الحاج. بكل فخر واعتزاز نبارك للدكتور بيتر أنطوان ديب الحاج حصوله على شهادة الدكتوراه، شهادتين مش شهادة واحدة، ضمن برنامج الإشراف المشترك الدولي. الشهادة الأولى علوم الهندسة، تخصص الهندسة الكيميائية بالمكسيك بجامعة ITA، مصنفة بالمرتبة الأولى بمجال الهندسة بالمكسيك، وجرى تكريمه ولبسوه شاح ذهبي بصفته أول لبناني بيحصل على شهادة الدكتوراه من هالجامعة المكسيكية العريقة. والشهادة الثانية لدكتور بيتر أنطوان ديب الحاج من جامعة لوغين بفرنسا، إنجاز أكاديمي مشرف بجسد سنوات من الجد والمثابرة والتميز. الطموح ما له حدود وقتها بيرافقه العلم والإصرار. ألف مبروك دكتور بيتر أنطوان ديب الحاج. إلى المزيد والمزيد من المسيرة المشرفة ومسقط رأسك عين طورة المتن، بتفتخر فيك وكلنا بلبنان والعالم مستمعي جبل لبنان بنفتخر فيك. الله يخلي هالبي والأم اللي ربوك هيدي التربية الصالحة الوطنية اللي بدنا إياها أكتر وأكتر منتشرة بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكن لليوم التنين. يسعد أوقاتكن اللي ضموا لقلنا هلأ، يلا أصواتكن الحلوة على 03-444-037. النائب البروفيسور فريد البستاني مساء السبت 12 أيلول أول تمبارح شارك بالعشاء القروي اللي نظمته جميلية يوث بساحة كنيسة مار أنطونيوس الكبير ببلدة الجميلية. مار أنطونيوس يحميكن. استمتع مع الأهالي والأصدقاء بالجميلية بلقمة محبة على أنغام موسيقى قروية. ومبارح الأحد 13 أيلول استقبل البروفيسور فريد البستاني بديوان القمر بيته بدير القمر وفد من بلديات ووفود بلدية ومخاتير من عدة بلدات بشوف تداول معهم آخر المستجدات السياسية، وضعهم بأجواء جلسات المناقشة ومساءلة الحكومة، وتم النقاش أيضا بهموم الناس مع بدء موسم الخريف والعودة للمدارس وغلى الأقساط. ومساء امبارح الأحد وبمناسبة عيد الصليب شارك النائب البروفيسور فريد البستاني في القداس الإلهي الاحتفالي في تلة الصليب بدير القمر اللي ترأس سيادة المطران مارون العمار الجزيل الاحترام بمعاونة لفيف من الكهنة وجمهور من راهبات الصليب بدير القمر. ربنا يبارككم النائب البروفيسور فريد البستاني وعملك الوطني اللي عم نتابعه. فيكن تزوروا صفحته للنائب البروفيسور فريد البستاني تتشوفوا هالأجواء الحلوة والصلوات والجمعات. هيدا وطننا لبنان، هيدا نشاطاتنا، هيدا ثقافتنا، هيدا نحنا. الله يحمي كل إنسان وطني وبحب وطنه لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. أمال الحاج يسعد لي صباحك، ما بدها شكر أبداً ولا بدنا محبة، بس هيدا نحب وطننا لبنان ونربي أولادنا مثل ما ربيت ابنك على الموضوع، والله ينجحوا أكتر وأكتر. صباحه ولا العظيم حرام هيك جمعة الماضي، واليوم لو بير نفط كان خلص. شو صاير فوق المدرسة الحربية؟ يلا طيب إنه في أشغال وعم يخلصوها، معلش طالما الأشغال رغم الحرب ورغم الدمار اللي عم يدمرونا إياه عملاء إيران. طالما في يا ساري يا ساري، طالما ماشي الحال والأعمال ماشية، خلينا نطول بالنا ونقول الله يوفقهم ويعطيهم العافية ويشهلوا شوي. نضل نشهلهم أكيد. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037.
2: ايه يا جون، يلا يعطيك العافية، الله يرد عنك يا رب. يا جوني، هونين شي برا طعمي بعد ما تقول له.
3: صوتك عالي جبل لبنان.
2: بدي اقول لك شغلة، هيدا كم يوم بالسفرة من 15 سنة مات، ضرب فيه واحد ومات، بعده الكم يوم محله من 15 سنة. صدقني أقول لك، هيدا رافائيل، ما رافائيل الله الله يعينهم، هيدا قوانين عنا من عهد التركي، هذا لازم يغيروا لازم يشيلوا، مش معقول شو هالبلد يا زلمة.
0: سامع يا حضرة القاضي الرئيس بلال حلاوي، العدالة والإفراج الفوري للشاب المظلوم رافائيل اللي صدم دراج سوري على دراجة نارية، وتبين انه هذا السوري عم بيوزع مخدرات، معه كياس ملفلفة كلها سوا وعم يبرم يوزع مخدرات على الزباين، واهله بكل وقاحة قال بدهم يتفاوضوا على قبض جنيته. حضرة القاضي الرئيس بلال حلاوي، العدالة مش هيك، معليش اسمح لنا ما بدناش نعلمك شغلك، أكيد ما منتدخل بالقضاء اللبناني، وهيدا ضميرك وأنت بضميرك حكوم، حكوم بضميرك. يجب إطلاق رافائيل فورا، إطلاق سراحه، لأنه كشف للدولة اللبنانية عصابة واحد من أجزائها هالسوري اللي قتل ومعه العديد من الأكياس المغلفة فيها مواد مخدرة. كشف لكم إياها رافائيل يا عمي، لازم نفتخر فيه، بدنا نطلع من الروتين، طلع من الروتين بلال حلاوي القاضي الرئيس، طلع من الروتين، إنه الروتين بيقول منحبسه في الحق العام وبيقبضوا أهله بلا كاسك على راسه، والله بيعرف إذا مسجلة أو مش مسجلة، يعني التحقيقات رح نطلع عليها بالتفصيل، هيدي المعلومات الأولية الموثوقة لإذاعة جبل لبنان. بدهم جنيته، لازم يا حضرة الرئيس بلال حلاوي الإفراج الفوري، لأنه من غير قصد صدموا ومن غير قصد قتلوا، وطلع بلا كاسك على راسه هالبلا مخ يستفل فيه ربه، وبدون جنيته، ومهرب حشيشي، مهرب مخدرات. كيف سيد الرئيس القاضي بلال حلاوي؟ كيف؟ يجب إطلاق سراح رافائيل فورا وبدون أي تردد. يكون شجاع، كون شجاع، وبتحديك إيجابيا تكون شجاع. القاضي الرئيس بلال حلاوي، طلع من النصوص المحنطة والجامدة وأفرج فورا عن رافائيل اللي كشف لكم عصابة فتك بصحة الشباب والصبايا من خلال قفة المخدرات، من دكه بالحبس وقاعد موجوع بالمستشفى ومش عارف مصيره، كمان متضرر رافائيل وعنده ارتجاج وحيبسينه يعني بالمعنى المجازي تحت التوقيف الاحتياطي. يا هيدي القوانين المحنطة. صوتك عالي جبل لبنان. النائب الأستاذ ميشيل ظاهر كتب على صفحته على اكس وفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي في ذكرى اغتيال الرئيس بشير الجميل، اغتالوا الرجل فخلدوا الحلم. كتب النائب ميشيل ظاهر في ذكرى بشير الجميل، يبقى لبنان هو الحلم ويبقى خلاصه في دولة تحميه وتصون سيادته وتضع مصلحة شعبه فوق كل اعتبار، فلا يكون وطننا رهينة لمشاريع تتجاوز حدود لبنان. حلم بشير الجميل بلبنان السيد الحر القوي بدولته لم يمت باغتياله. تحية لوطنيتك ومحبتك لوطنك لبنان النائب الأستاذ ميشيل ظاهر. اغتالوا بشير فخلدوا الحلم، حلم البشير خلاص لبنان. الأمضاء ميشيل ظاهر، رؤية وطن. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 رسالة.
3: صباح الخير خيي جوني، كيف أحوالك؟ الحقيقة اشتغلنا بالدولة وتحقيقات وكل شيء. اليوم لشو بيعملوا تأمين إلزامي وأسيرونس تانية؟ يعني مرتين ونحن بندفع تأمين كرمال الأسيرونسات تتكفل بهالمواضيع هاي. وطالما في نية، ما في نية جرمية لهالموضوع، ليش بده يتوقف؟ ومثل ما حضرتك قلت هالأمور كلها صايرة، ليش بده يتوقف شخص ولبناني معلش ايه كرمال هيك موضوع؟ منه بيطلع بسند إقامة بنفس النهار وبتكمل التحقيق وكل شيء طبيعي، وين المشكلة؟ ولا ناس بسمنة ناس بزيت؟
0: يسعد صباحك وصوتك العالي جورج. نعم يا جورج، نعم في ظلم بقوانيننا، في ظلم. يعني بيقول لك القانون اللبناني إذا في شخص صافي في سيارته تحت بناية وشخص زت حاله أو وقع، عم ينظف إزاز من برا وقع أو انتحر وإجا على سيارتك، بيحبسوك لألك. طب ما أنه إذا ما كانت السيارة، يمكن هذه السيارة بينطعش سقفها يعني بيرخ شوي صغيرة ممكن يضل طيب، بينما إذا إجا على الزفت بيموت دغري لأنه بيلبد بشي صلب بالزفتات. بقى القانون الزفت عنا بيقول لك إجا وقع على سيارتك. في مدام هون عنا لشخص بيشتغل معنا بمبنى إذاعة جبل لبنان، مدامته بالزمانات صافي سيارتها بالأشرفية، وقع شخص ختيار إجا على السيارة ومات. ضلت لهلا صار لها سنين، شي 10 سنين 12 سنة بعده على سجلها العدلي إنه في شخص وقع على سيارتها ومات. طب شو قصة هي؟ تعترت هالتعتير لعشر 12 سنة لقدرنا مرق الزمن عليها إنه ما خصها هي، بس حملها المسؤولية القانون ونزلت على سجلها العدلي. شو هالظلم عند بعض القوانين المحنطة بوطننا لبنان؟ فحضرة القاضي الرئيس بلال حلاوي ما تكون محنط، عندك رؤية لقدام، عندك إبداع بالقانون وارتجال رائع بالقانون، أفرج عن رافائيل وفرجينا إنك أنت إنسان منك كلاسيكي، ومش إنه القانون بيقول إنه قتل الدراج. طب إذا مش حاطط كاسك على رأسه الإفراج فوراً فوراً، بس مش قصة الحشيشة اللي فرفطت معه هالسوري على الدراجة النارية، مجرد أنه مش حاطط كاسك على راسه لازم يتربوا الكل ويطلع الحكم ويتعمم على الكل أنه تم الإفراج عن اللي صدمه وقتله لهيدا السوري رافائيل. يعني أنه إفراج عنك فوراً لأنه ما لك عليه أنت، لو كانت كاسك على راسه هالبلا راس كان ضله طيب، ما راح عند ربه هالمهرب للحشيشة والموزع للحشيشة. اتفه على بعض قوانيننا البائدة. صوتك عالي جبل لبنان، بريك ونرجع.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بحب أقدم واجه البحر والطير وغني.
2: سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
1: سهر عيني حبك على عيني.
2: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. يوم الجمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.
3: كلنا نزلنا صورنا بالأيتيز. التمانينات ما كانت بس تسريحات شعر وجاكتات ملونة، كانت كمان فترة ذهبية للغنية اللبنانية.
4: يا حلاق اعمل لي غرة وفرح لي قلبي شي مرة.
3: مين كانت السكس سيمبل ومين كانوا ترند بالأيتيز من نجمات؟
5: طال السهر وليالي العين.
3: كونوا معنا هالخميس على الساعة 4 بغنية وخبرية على جبل لبنان.
5: يا

0: صوتك عالي جبل لبنان. وإعلانكن عبر إذاعة جبل لبنان بيوصل لميات الألف وأكثر من ميات الألف بكل محبة. تحية لكل سبونسورز والمعلنين ولإعلاناتكم بجبل لبنان 70-220-888. روك متول إنشورنس وتحت شعار بنحمي قصصكن على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. إعلان مهم جدا وذكي مثل كل الإعلانات اللي بتطلع تحت شعار بنحمي قصصكن لحتى تكونوا عم تحموا عيالكن، العاملين عندكن، حالكن، ممتلكاتكن، كل الأشياء اللي بتحبوها واللي بتعز عليكن فيكن تأمنوا عليها عبر روك متول إنشورنس. المزيد والمزيد عن روك متول إنشورنس بنسمع سوا مع دوازيل عم تشرح لنا عن هالموضوع، موضوع التأمين.
1: إذا مفكر أن التأمين مهم بس لما يصير شيء مش منيح معك، فأنت بتكون عم بتشوف نص القصة بس. برنامج كارثة 60 مصمم ليحمي كل جوانب حياتك، من بيتك، شغلك، سيارتك وحتى صحتك. فأنت بس تكون عم تزيد عدد البوالس، مش بس بتكون عم توفر مصاري، بتكون عم تزيد الحماية أكتر. فإذا حصلت على بوليستين بكون عم تاخد 2.5% ديسكاونت، 3 بوالس 5%، 4 بوالس 7.5% و5 بوالس وأكتر 10%. وهذا الديسكاونت بتحافظ عليه لمدى حياتك. نقطة تواصل واحدة، شريك واحد، وراحة بال كاملة.
0: راحة بال كاملة كير 360 من روك متول إنشورنس. ومثل ما قلنا، لما بيزيد عدد البوالس التأمينية بشركة وحدة هي روك متول إنشورنس بتستفيدوا. عندكن بوليسة لسياراتكن بالبيت، عندكن سياراتكن، آلياتكن، شاحناتكن، كل أنواع السيارات والآليات، خاصة السيارات. من بعد منها عندكن التأمين الصحي، هاي بوليسة تانية لألكن ولعائلتكن. مع 360 أيضا بوليسة تالتي العاملين عندكن بمؤسساتكن وببيوتكن وبمصانعكن، هيدي بوليسة تالتي. فيكن تأمنوا على اليخت، تأمين على السفن وعلى حمولة السفن، كل أنواع البوالس. فيكن تأمنوا على موتور السيارة، هيدي بوليسة لوحدة. إذن 360 من روك متول إنشورنس والشعار دايما Together Strong. 1567 رقم رباعي على مدار الساعة، الكول سنتر 1567، وفيكن أيضا على الواتساب 78-80-81-80. روك متول إنشورنس وفريق العمل بيتمنى لكم وبيتمنوا لكم أسبوع سعيد من إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. جو بيقلنا هاي، يا هلا بجو، يلا اكتب لنا أو سجلنا، أهلا وسهلا فيك. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة من حسان.
2: صباح الخير استاذ جوني، عيد مبارك يا رب على الجميع. أما حسان إن شاء الله يا رب تكون عيد حلو ومبارك، ونطوي هالصفحات البشعة. مبارح بذكرى الرئيس بشير جميل، والله شي بيكبر القلب، عن جد شي بيكبر القلب. ومننبسط منفرح انه هيك هاللبنانية بكل طوايفهم تتمثل مع بعضها ونسمع كلمة واحدة لوطن واحد. وطننا صغير كتير بس ما في حدا اكبر منه. سعد صباحك يا رب.
0: ما في حدا اكبر من وطنه، نعم. الله كبير ووطننا كبير، والله أكبر يا وطن، يا وطن الحبيب لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة النهار الصادرة صباح اليوم الاثنين 14 أيلول 2026 ميلادية من زمن الميلاد، المفكر الأستاذ عقل العويط ومقال بعنوان أنري ماتيس شرب القهوة عندي وترك لوحته هدية. مقال الأستاذ عقل العويط بالصفحة 15 كتابنا صحيفة النهار. فيكم تشتروا صحيفة النهار لحتى تطلعوا على كل الكتاب والمواضيع والمقالات تشجيعاً لاستمرار صدور الصحف المكتوبة بلبنان. من كتاب النهار أيضاً إضافة للأستاذ عقل العويط الأستاذ سركيس نعوم: الانتخابات المغربية ومظالم لا تزال تثير الاحتجاجات. الوزير السابق يوسف سلامي كتب عن الأباتي بولس نعمان: آخر الكبار في زمن الانحدار. والزميل نبيل بومنصف ومقال بعنوان: بين علي الطاهر وباب المندب الحزب الحائر. والكاتب مازن عبود أيضا ومقال بعنوان: امتحان الغاز للمتوسط في صحيفة النهار صباح اليوم الاثنين. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية شاب اللي قالنا هاي جو بونجور.
3: مرحبا مرحبا، هلولا لك ولمستمعينك. عقصة الموتور، والله الموتور صايرة كارثة. أنا بدي خبرك حادثة صارت معي من جمعة تقريبا، كنت بالبترون، كان في عجقة، أنا عم بستلم طريقي على أمانة الله واقف السير، شي إنه فتح السير وبدي استلم مفرع عشمالي، عم سوق على أقل من 100 مهلة، بيطلع موتور بوجهي بيضرب لي السيارة من قدام، والزلمة بطير وبيوقع على الأرض، وأنا هون قلت يا عدرة دخيل إجريك ما كون قتلته للزلمة. نحن وعم ننزل ونشوف إذا بوشي، الزلمة عم نقول له بنطلب لك صليب أحمر، بيقلنا لا لا لا خي ما بدي. طيب بدك خبير بدك شي؟ لا لا لا ما بدي. إجا عيط علي بيقلي انتبه على حالك، سوري بيقلي انتبه إنه أنت كيف عم بتسوق وكيف سايق ولوين رايح، وبيرجع بكفي وبيمشي دغري. طلع عليه لأنه الزلمة لا لابس كاسك وشكله الموتو منا مسجلة وما معه وراقه ولا شيء. طب أنا هلأ بوز السيارة راح كله، أنا شو بدي أعمل فيه؟ عرفت الزلمة دغري ما لحقت تقول له انه تعا حبيبي خلينا نتفاهم او شيء، ومشى دغري. هالموتويات كارثه، منيح الله نجلنا اياها على خير، والا نعم. يعني كان صار فيه مثل ما صار مع الشاب، الله يساعده والله يصبر اهله
0: 100%. يسعد لي صباحك جو، الحمد لله على السلامه. نعم، يعني للاسف انت اكيد الحمد لله على السلامه وحظك منيح زمطت، ولكن للاسف هالشاب اللبناني ما زمط بالمنصورية وقتل واحد سوري مهرب للمخدرات وتبعثرت البضاعة على الطريق، واللبناني موقوف وهداك مش حاطط كاسك على راسه السوري اللي قتل. هيدا قانوننا الأعوج ببعض الأحيان، واللي بعض القضاة ما بدهم يبتكروا هيك ويكونوا شجعان ويغيروا القوانين المحنطة ويكون سابقة بتاريخ القضاء اللبناني أنه الإفراج عن هالشاب المظلوم اللي عمل حادث بالمنصورية وقتل مهرب مخدرات. صوتك عالي جبل لبنان. تحية للمؤلف الموسيقي والعازف الموهوب اللي حضرناه بليلة حلوة من ليالي مهرجان أعياد بيروت بواجهة أنطلياس البحرية، جي مانوكيان. بونجور جي باريلوس هوكيس جيجارس يافريغس، التقينا فيه باحتفالية تكريم المشاركين بمهرجان أعياد بيروت وإنجاحه. كنت أنا موجود، مدير إذاعة جبل لبنان، كلود قواس، دينامو توصف هيك، نوصفها أقل ما توصف به، دينامو مهرجان أعياد بيروت ودينامو مؤسسات أغاني أغاني والتلفزيون والإذاعة، جيسيكا وردي زوجة جهاد جابرييل المر، كنا كلنا موجودين، تويوتو سي جهاد جابرييل المر، ستار سيستم أمين أبياغي، جي أي تي، والزملاء والزميلات بأغاني أغاني جبل لبنان ونوستالجي. وكان جي مانوكيان والعديد من الفنانين. كتب جي مانوكيان مبارح على صفحته مساء أمس: لكل جمهور الهومنتمن وين ما كنتوا بالعالم، بعد 15 سنة أعطيت فيها كل شيء عندي للهومنتمن اللي حبيته من وأنا ولد. تم إبلاغي رسمياً أني ما رح كون بعد اليوم على رأس لجنة كرة السلة بالهومنتمن. للأسف اللي حاربوا أحلامنا ربحوا هالمعركة واختاروا مصالحهم الشخصية على حساب أحلام وأمال ألاف الهومنت مجان والمحبين حول العالم. بس التاريخ ما حدا بيقدر يمحيه. ب15 سنة حلمنا سوا، قتلنا سوا، تألمنا وفرحنا سوا، وربحنا كل لقب ممكن نربحه. يضيف جي مانوكيان: شكراً لكل مشجع، سبونسر، لجنة، متطوع، مدرب، ولكل محارب لبس القميص البرتقالي وقاتل كرمال شعار الهومنتمن وجمهور الهومنتمن. أنا كنت هومنتمن قبل أي منصب ورح ضل هومنتمن لآخر نفس. المناصب بتروح، الرؤساء واللجان بيتغيروا، بس الهومنتمن ملك شعبه وجمهوره. يضيف جي مانوكيان: يمكن نهيولي منصبي ويمكن قتلوا مشروعنا مرحليا، بس ما رح يقدروا يقتلوا حبي للهومنتمن لشعبي وللبنان ولا شو يعني الهومنتمن بالنسبة لألنا. وبيختم جي مانوكيان: ما رح أقول وداعا، بل إلى اللقاء بالملاعب والساحات لنرفع سوا كؤوس النصر من جديد ولو بعد حين. الأمضاء، الهومنت مجان، الهومنت مناجان جي مانوكيان. تحية لجمهور الهومنتمن. جي مانوكيان كبير، وأكيد رح نرجع للهومنتمن وسيعود الحق. 15 سنة يعطيت فيها كل شيء لهالنادي اللي حبيته وحبك، وأكيد بالقانون ترجع الأمور لنصابة. باريلوس بارون جي مانوكيان. خلينا سوا نتوقف مع مقطوعة لجي مانوكيان من المقطوعات الحلوة والموسيقى والإشياء اللي بنسمعها بخلال مهرجاناته بلبنان وخارج لبنان، وخاصة هلأ آخر حفلة يعني قمنا عن المقاعد وصرنا عم نلوح بأعلام لبنان والإشياء الحلوة اللي عم يعزفها لبنانيا وعربيا جي مانوكيان وفرقته الموسيقية بمهرجان أعياد بيروت واجهة أنطلياس البحرية. جي مانوكيان ومقطوعة بعنوان ياسمينة. باريلوس بارونغي.

صوتك عالي جبل لبنان. استمعنا لمقطوعة موسيقية بعنوان ياسمينا باي جي مانوكيان The Desert Lounge Volume 1.

0: أنا الشبيب الطيبة
1: عم نشرب أكثر تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: Les Nuits Nostalgies présentent
3: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais
2: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au Théâtre du Casino du Liban.
3: On ira où tu voudras quand tu voudras.
2: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
3: Ça va pas changer le monde.
2: Avec nostalgie.
4: صحتك أولوية. كل أربعة على الساعة أربعة. موضوع صحي جديد. ضيوف مختصين. معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية. تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة أربعة على جبل لبنان.
5: صوتك عالي جبل لبنان ومنتبعين سوا فترتنا نحن وياكم لليوم التنين 03-444-037 المستمع ناجي بعت لنا شاحنات وحمولة زايدة على أوتوسترادتنا اللبنانية يلا على 70-220-888 منزود فيها مفارز السير صوتك عالي جبل لبنان وبمناسبة عيد الصليب تم من السبت الماضي من 3 أيام إضاءة الصليب بشارع مار يوحنا يسوع الملك بنطاق بلدية زوق مصبح عيد الصليب بزوق مصبح ودائر يسوع الملك وكنيسة مار شربل كنيسة السيدة كنيسة القديسين كنيسة القديسة حني بمنطقة المخاضة نهر الكلب التابعة على بلدية زوق مصبح إيمان محبة ومنشوف الصليب المضاء بكامل التجلي والإيمان على صفحة بلدية زوق مصبح زوق مصبح مونيسيباليتي بلدية زوق مصبح بالعربي بتشوف الصور والأخبار والمتابعات وبتسمعون عبر إذاعة جبل لبنان بدنا نرجع نشكر شركة إدمو بطرس اللي شاركت بلدية زوق مصبح بتمويل أعمال ترميم وتأهيل لوحات الموزايك المنتشرة بأنحاء زوق مصبح كمان منشوف عملية الصيانة والترميم وإعادة التألق للوحات الجدارية الموزايك زوق مصباح بلدية ناشطة برئاسة الأستاذ إلي توفيق صابر الله يعطيكم العافية بخدمة وطننا لبنان صوتك عالي جبل لبنان صباح الخير للرقم اللي ينتهي ب751 يسعد صباحك وصباح كل المستمعين صوتك عالي جبل لبنان ونستعرض يوميا أنا وياكن ما يرد في موقع laptox.com المنصة الرقمية الحرة laptox شريط إخباري على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع إضافة لخاص laptox بالأسرار بالمحليات بالاقتصاد بالبلديات لفتني بفقرة البلديات من شهر 5 أنا بسترجع أنا وياكم بتشوفوها فقرة بالبلديات التيار الوطني الحر يلجأ إلى الرشوة الانتخابية في جزين هيدي من شهر 5 منشوف المحليات والحاليات يلا بأسرار لابتوكس علي حسن خليل يلغي عرس ابنه علم موقع لابتوكس أن عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل اضطر إلى إلغاء الاحتفال المقرر لمناسبة زفاف ابنه بقصر سرسق بالأشرفية بعد الضجة الإعلامية المثارة حول ملفه وطبيعة هذا الاحتفال وظروفه الخاصة وغير المناسبة للظروف التي يمر بها لبنان وخصوصا الجنوب. يعني هون بس بكفي أهل الجنوب والمنتسبين إلى حركة المحرومين، حركة أمل اللي أسسها الإمام موسى الصدر، كانوا هن رح يتصرفوا مع المليونير بحركة المحرومين علي حسن خليل. يا بأسرار لابتوكس أيضا، هل ينجح حزب الله في تحريك الشارع؟ كشف مصدر مطلع أن حزب الله يقوم منذ أيام باتصالات لتحريك الشارع بحجة المطالب المعيشية، حيث يعاني الناس عامة والجنوبيين بشكل خاص من أزمة معيشية حقيقية بعد ترك قراهم وبيوتهم وموارد رزقهم. وإذ شددت هذه المصادر أن حزب الله لم يجد حتى الآن التجاوب المطلوب إن من بيئته الشيعية أو من البيئات المساندة، أكدت المصادر أنه سيواصل اتصالاته وضغوطاته، بده يضغط ضل حتى انعقاد الجلسة النيابية، حيث تتحدث بعض المعلومات في جلسة نيابية بكرة 15 شهر أن نواب حزب الله حزب إيران قد يطرحون نزع الثقة عن الحكومة مع علمهم المسبق أن هذه الحكومة خط أحمر لا يمكن إسقاطه. نعم، إذن هل ينجح حزب الله في تحريك الشارع؟ سؤال بأسرار لابتوكس. بالشريط الإخباري على مدار الساعة، وزير الطاقة العماني يقول مضيق هرمز سيفتح والوضع قد يكون قصير الأمد. الله يبشره بالخير وزير الطاقة العماني، هيك بترجع تنخفض أسعار المحروقات والمشتقات النفطية. وسؤال أيضا في لابتوكس، هل اقتربت عودة سعد الحريري؟ شافوه بصورة مع أحد المسؤولين السعوديين بسيلفي، فيمكن بلشوا يرجعوا يرضوا عليه السعوديين للحريري. يلا لننتظر ونرى. وفي لابتوكس أيضا، طلب من الرئيس عون لبلدية النبطية، ماذا في التفاصيل؟ أفادت معلومات لابتوكس بأن رئيس الجمهورية جوزيف عون طلب من بلدية النبطية إعداد لائحة شاملة بمطالب المدينة واحتياجاتها، داعيا أعضاء المجلس البلدي إلى زيارته في قصر بعبدة لبحث هذه المطالب ومتابعة سبل تلبيتها. وبحسب المعلومات ستتضمن لائحة المطالب الدعوة إلى تعيين محافظ للنبطية وتعزيز حضور القوى الأمنية في المدينة، إضافة إلى إعادة تفعيل المؤسسات الأمنية والمدنية التي خرجت عن الخدمة خلال الحرب. كما تشمل المطالب دعم البلديات التي تواجه أزمة مالية خانقة وصلت إلى حد الإفلاس، بما يتيح لها استعادة قدرتها على القيام بواجباتها وتقديم الخدمات الأساسية للأهالي. إذن laptops.com منصة رقمية حرة. تحية لزملائنا وزميلاتنا بلابتوكس وناشرة موقع لابتوكس الزميلة كريستيان لجميل. زميلتنا كريستيان لجميل على صفحتها على إكس ومواقع التواصل الاجتماعي غردت وكتبت: حان الوقت أن الدولة تمسك البلد بإيد من حديد، والقضاء يكون على كل ما هو خارج الدولة من سلاح غير شرعي وكيانات غير شرعية. تضيف كريستيان لجميل: اليوم جيشنا هو الطريق لبر الأمان، وبعد عقود من خطف الدولة ما فينا نسترد الدولة إلا بدعم الجيش اللبناني والعمل على إرساء قضاء مستقل يسيطر على الفساد يلي انتشر بمجتمعاتنا. مش هيني بعد 50 سنة ترجع الدولة، بس مش مستحيل. الإمضاء ناشرة موقع laptops.com الزميلة كريستيان لجميل. نعم يلا يا رب هيك دولتنا تمسك البلد بإيد من حديد وتبلش ببيروت الإدارية. زميلتنا كريستيان الجميل بعتقد أنه البداية من بيروت الإدارية منا صعبة، ولكن يجب على الدولة اللبنانية أنه تحزم أمرها. إذن لابتوكس على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع، تصفحوا الموقع. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ زميلتنا جوال غسطين اليوم بصحيفة نداء الوطن عرض مسرحي لزياد نجار، ندى أبو فرحات، دنيا حياة من المشاعر والتجارب. المؤلف والمخرج زياد مروان نجار والفنانة ندى أبو فرحات. أكثر ما جذب ندى أبو فرحات إلى هذا العمل قصته قريبة من واقع النساء. عنوان المسرحية اختاره زياد مروان نجار مختصرا عالما من التجارب والمشاعر. دنيا يا دنيا، خلينا نسمع سوا رسالة صوتية من المؤلف والمخرج المسرحي زياد مروان نجار عن مسرحيته.
6: هلو جاني، تحية كبيرة لك ولإذاعة جبل لبنان ولكل المستمعين الحلوين، وأنا انبسطت أنه عندي مسرحية جديدة ليطلع لي فرصة سلم عليكم ويطلع صوتي على إذاعتكم الحلوة. أنا حابب أعزم جميع اللبنانيين اللون حرام عليكم تقفوا مسرحية الدنيا، هيدي مسرحية بتصير مرة بالعمر. اتفضلوا كلكم على مسرح دوار الشمس بين 16 و 27 أيلول وتشاركوا معنا هالإكسبيرينس الحلوة. ندى أبو فرحات على المسرح عم بتجسد دور بياخد العقل مع بيانو على المسرح عم برفقة، وأنا شخصيا زياد نجار عم بعزف على البيانو مؤلفات تألفت خصيصا لها المسرحية كرمال تتناسق مع الموضوع مع الإحساس، وكرمال تزينكم الحفلة اللي حتجوا تحضروها. سو ناطرينكم جميعا بمسرح دوار الشمس ابتداء من 16 أيلول. وثانك يو جوني، ثانك يو صوت لبنان، ويعطيكم ألف عافية.
5: جبل لبنان هي صوت لبنان وصوت كل لبنان وصوت كل اللبنانيين. زياد مروان نجار ومسرحية دنيا، مسرح دوار الشمس، بدارو، بيروت. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطن لبنان؟ يلا رسالة صورة من ساري. بونجور ساري، كمان مخالفات عم يضبطولنا يهون المستمعين المراسلين وبتبعتون دايما مزدوج المخالفات 03444037 على الهواء وتحت الهواء 70220888. تسلم دياتكن يا شباب ويا صبايا. صوتك عالي جبل لبنان. مبارح الأحد، وقلت مبارح السبت، يومين كانوا حلوين كتير ببلدة بعكفرة مسقط رأس القديس شرب المخلوف. مهرجان التفاح، جمعية أرض بعكفرة وبلدية بعكفرة برئاسة الأستاذ إلي حنا مخلوف اللي هو أيضا رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري. يومين حلوين كتير، بس ما نخلي هاليومين لوحدهم، لازم كل يوم. بتعرفوا شو حعمل أنا؟ تفاح قضاء بشري وتفاح بعكفرة رح قلكن نقاط البيع اللي بينبيعوا فيها بكسروان وجبيل وبيروت. يلا ابتداء من بكرة وعد. سيز إلي حنا مخلوف، تحية لألك، الله يعطيك العافية. على صفحته على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي منشوف صورة بتجمع الأستاذ إلي حنا مخلوف ب الدكتور سمير جعجع خلال المشاركة بقداس شهداء القوات اللبنانية في معرب هاشتاغ فجر السيادة مع السيدة المطارني والكهني ومع السيدة ستريدا طوء جعجع. منشوف كل هالمشاركات الوطنية والإيمانية لإلي حنا مخلوف ابن بعكفرة مسقط رأس القديس شرب المخلوف. الله يحميكم، يحمي وطننا لبنان وصمود أهلنا بقضاء بشره. وبكل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. كمان رسالة. صباح الخير حسن جلوس.
7: جوني حبيبي يسعد صباحك، كل الاحترام لحضرتك. جوني بس بدنا نسأل

0: بس هذا عنده سؤال. طب ليه نحن بدنا نضل محترمين الحياة ونقاتل كرمال غيرنا ونتركنا بالساحة لغيرنا؟ هلأ تركنا نحن بالساحة لغيرنا، نحن ما حدا عم يساعدنا هلا ولا حدا عم يتطلع فينا، كل واحد عم يعمل مصلحته، بس نحن لأيمتى بدنا نضل هيك؟ في حدا ينقذ هاي الطائف الشيعي مثل ما قال الإمام الحسين السلام على اسمه ألا من ناصر ينصرنا؟ في حدا ينصرنا خيي ويخلصنا من هاي المعمعة اللي نحن فيها ونعيش حياتنا حياة كريمة مثلنا مثل غيرنا؟ والله ما بيحق لنا نحن كوننا شيعة. هذا يجاوبني خي، أنا ما عم لاقي الجواب عنده.
1: نعم، يسلم صوتك العالي حسن جلوس، والصرخة من الطائفة الشيعية الكريمة ومن أبنائها. كفى يا حزب إيران، كفى تدمير للبنان وللطائفة الشيعية، مش بس الطائفة الشيعية. نعرف تماماً أنه زوتر الغربية اللي زارها رئيس الجمهورية مبارح راح زار كنيسة زوتر الغربية. نعم، زوتر الغربية فيها كنيسة وفيها تعايش، فيها دير فيها كنيسة، وهيدا وطن لبنان. مش بس عم تدمروا الطائفة الشيعية الكريمة، عم تدمروا الوطن بمسيحيه مسلميه وموحديه دروز. صوتك عالي جبل لبنان. بدنا نترحم أنا وياكن على شقيقة أخته لرئيس بلدية جديدة غزير هرهرية القطين أيوب غانم مطر، المرحومة ريموندا غانم مطر، انتقلت إلى الأخدار السماوية. يطول عمركم جميعا، من عز زوجي الفقيدة كمال جورج عيسى، ولادها، بنتها، أخوتها أيوب وزوجته إليان نصر، رئيس بلدية الجديدة جديدة غزير هرهرية القطين، خي جورج وزوجته أرلات الجميل، وعائلات عيسى مطر الزمار، عزيزي الخوري، بوعاصي، ناضر بدوي الجميل، منصب نجيم، وأنسبائهم بلبنان والمهجر، وعموم عائلات المنصورية وجديدة غزير هرهرية القطين. الله يرحمك ريموندا غانم مطر، نفسك بالسماء، المسيح قام حقا قام. رئيس بلدية جديدة غزير هرهرية القطين، يطول عمرك الرئيس أيوب غانم مطر، ونفسه لأختك بالسماء، عزينا العيلة الكريمة. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية، خليكم معنا.

0: جبل لبنان 87.7 اف ام.
1: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تعبورت تعبورت تع.
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تعبورت تعبورت تع.
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.
2: تبرد تبرد تبرد تع.

0: ما قلنا إلا إكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
2: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
2: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: عم حس إني غريبة.
4: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
3: كل ما غني عم بتدندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
4: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
3: حبك

0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمي بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكن. عالم الرياضة، عالم كرة القدم، بهالعالم أهم شيء هو المدرب. كرمال هيك الأندية العالمية بتتسابق لتتعاقد مع أهم المدربين، وهيك كمان الـ FFA أكاديمي عملت تعاقد مع مدرب الفريق الأول السابق لفريق الحكمة الكوتش سهاد زهران. نسمع سوا هالمقابلة مع الكوتش سهاد زهران و FFA أكاديمي.
3: مدرب الحكمة السابق للفريق الأول كوتش سهاد زهران، غني عن التعريف، صاحب إنجازات كتيرة مع الحكمة، حابين نعرف منك شو يلي شجعك تدرب للـ FFA أكاديمي؟
4: خلال عمر الأكاديمي اللي هو ما كتير طويل، عمره سنتين، الأكاديمي عملوا اسم كتير منيح وسيطة بعقد الأكاديمي. نعمل أبجريد على الليفل، نساعد بتطوير لعيبة أكتر، ونحط كل خبرتنا اللي منعرفها واللي اكتسبناها قبل خلال شغلنا بالأندية والأكاديميات، خليها تكون عم بتنافس على كل البطولات اللي بتشارك فيها بلبنان، ومنشوف كل ولد مؤهل ياخد فرصه يطلع من لبنان ويحترف، ليش لا؟ من خلال علاقتنا بالمنطقة والمناطق نقدر نوصله ونوفقه بمسيره الكروية كما بقوله.
2: هيدي الروح الرياضية بوطننا لبنان. كوتش سهاد زهران، تحية لألك ولل FFA أكاديمي اللي تعاقدت معك. FFA أكاديمي 8117712. لكل الخدمات الرياضية لألنا وللأجيال المقبلة اللي هي أمل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟

0: النائب نعمة جورج فريم اترحم على الأباتي بولس نعمان اللي رحل بالجسد. كتب النائب نعمة جورج فريم: برحيل الأباتي بولس نعمان يفقد لبنان راهبا حمل الإيمان رسالة، والتاريخ أمانة، والوطن قضية، بقي صوتا شجاعا في الدفاع عن الإنسان والأرض والحرية، ومثالا لرجل الدين الملتزم بقضايا شعبه ووطنه. رحم الله الأباتي بولس نعمان، وسيبقى إرثه حاضرا في ذاكرة لبنان. الأمضاء النائب نعمة جورج فريم. تعيش وتترحم أستاذ نعمة، أكيد كلنا عايشنا وتواصلنا واشتغلنا لمحبة وطننا لبنان والإيمان مع الأباتي بولس نعمان الله يرحمه، من عز الرهبانية الرهبنة اللبنانية المارونية وعائلته الكريمة وكل محبينه، ومن عز نفسنا برحيلك. نحن والنائب نعمة جورج فريم منقول: المسيح قام حقا قام، الأباتي بولس نعمان. صوتك عالي جبل لبنان، خلينا نسمع المزيد والمزيد من كذباتهم. قبل شوي استمعنا لأحد كذابي محور المماتعة وصحفيينهم، كذب وكذب وكذب، يعني مثل ما قال جوبلز بالزمانات انه اكذب اكذب لابد ما انه يجي يطلع ناس يصدقوك. فهلأ المدعو حسين مرتضى: ممنوع الاقتراب من علي الطاهر وإلا الويل والثبور وعظائم الأمور. هيها سقطت يا حسين مرتضى. خلينا نسمعه من أكذوباته 58 ثانية.
1: أي محاولة اقتراب من علي الطاهر ستواجه من قبل المقاومة، أي محاولة حتى هذه اللحظة، حتى ما حدا كمان بكرة يطلع لي الفيديو بعد شي سنة، عم أقول حتى هذه اللحظة القرار، أي محاولة اقتراب من علي الطاهر ستواجه من قبل المقاومة. وقد جرب الإسرائيلي خلال الساعات الماضية وقتل عدد من جنوده، وليس بالضرورة أن يكون الرد من تلة علي الطاهر، ربما يكون الرد من التلال المحيطة بعلي الطاهر، وربما المسيرات تخرج من مناطق محيطة بعلي الطاهر. إذا كان يعتقد الإسرائيلي أنه حاصر علي الطاهر وبذلك يراقب أي تحرك أو أي مسيرة أو أي رد إنه فقط من هذه الدائرة، مخطئ إسرائيل وبتقديراته مخطئ. القرار حتى هذه اللحظة الممنوع الاقتراب من تلة علي الطاهر.
0: إيه يا حسين مرتضى، اقتربوا ونسفوا وعملوا السبعة ودمتها الإسرائيلية بعلي الطاهر، وإنتوا لا سلمتوها للجيش اللبناني لحتى ياخد الموجود فيها ويخلص الموجودين جواتها. إذا ما هربوا هيدي يعني كان خلصهم اللي بقيوا جوا والنسفوا بأطنان من المتفجرات. هيك بتكون يعني راحت الزخيرة والمعدات وكل شيء بعلي الطاهر. وني إيران يا حبيبي؟ وين إيران؟ وما أدراكم ما إيران اللي عم تستغلكم يا أغبياء، أغبياء من وطني لبنان. وعو وعو يا ضالين وعو. صوتك عالي جبل لبنان. عنوان من عناوين التوفير بوطني لبنان وسيادتكم بمحلة فهد سوبر ماركت جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني. عروضات بلشت ومستمرة لغاية 17 أيلول، بعد عندكم 3 أيام. شهباية لحم برازيلي، شهباية الكيلو ب 7.90 دولار. جبنة بارميزون ماركة لكسكي لوقية ب 3.99 دولار. نيجروني مرتديلا طلياني ماركة نيجروني لقية $2.20. بقسم الخضار والفواكه كل يوم توصل طلبيات الطازة، كيلو الملفوف ب 27,000 ليرة، وكيلو البندورة الكرزية ب 59,000 ليرة. بفهد جوني وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني جبنة معزة خوري جوت تشيز لقية بثلاثة دولار وتسعة وخمسة وتسعين سنت جبنة معز. فريمير بريدت كالامار 250 جرام فريمير بدولار وخمسة وتسعين سنت. العديد من الايتمز والبروموسيون على الأسعار من ماركت فريمير للمنتجات البحرية. أوشن جاردن إديمامي 900 جرام بأربع دولار وتسعين سنت بدل سبع دولار وخمسة وتسعين سنت، توفير كتير كبير. وحليب نسلي المركز المحلى نسلي اثنين نسلي مركز محلى بثلاثة دولار وخمسة وتسعين سنت اثنين اتون. ماركت بويدار وكل منتجاتها عليهم سبيشل برايسز، منهم المايونيز، مايونيز لايت أو المايونيز العادي مرتبنين، مرتبنين مايونيز لايت أو مرتبنين مايونيز العادي اثنيناتهم بدولارين وخمسة وستين سنت. حليب دانو مجفف دانو ديلي 750 جرام بثلاثة دولار وخمسة وتسعين سنت. ديجستيف ماركت هالا بسكوي ديجستيف بثلاثين سنت فقط. حمص ماركت الأشقر كيلو بدولار وتسعين سنت. محبي الزعتر زعتر مخلوط 450 جرام ماركت ويفز بدولارين واربعين سنت. يلا هيك وفروا على البيت عنا، يقعدوا يخلطوا ويتعبوا بتحميص السمسم وغيرها من الخلطات بلا ما نتعبون. اشتروا ويفز ميكست زعتر 450 جرام بدولارين واربعين سنت، هيك بيشكروكن نسائكم بالبيت وفرتوا عليهم تعب خلط الزعتر والهلكان بالزعتر. يا يعطيهم العافية. عرض خاص درة حلوة ماركت مونارش ثلاث علب ثلاثتهم بأربعة دولار يعني ثلاثة دولار وخمسة وتسعين سنت. مهراس شتورة حمص بطحينة 400 جرام بخمسين سنت فقط. وكولا كاو تيربو شوكو درينك 400 جرام كولا كاو بثلاثة دولار وسبعين سنت. إضافة للباك تو سكول الكتب والدفاتر والقرطاسية بأسعار رائعة جدا ومحسومة. وأخيرا وليس آخرا بفهد جوني وفهد سوبر فاليو زال أنهر الموت باتجاه جوني، اشتروا مايو كاترو 12 أنيني أكوافينا 600 مليلتر 12 أنيني بدولار وأربعين سنت بدل دولارين وعشرين سنت. اسمعوا مني اشتروا مايو كاترو. وفيكم تشتروا كمان الطونة الفاخر بونيتا من فهد جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، بونيتا طون فاخر عادي أو على حر. بونيتا مش بس بفهد، بكل السوبر ماركت والمحلات التجارية والميني ماركت بوطننا لبنان. بونيتا طون أبيض فاخر. تحية لكم وأهلا وسهلا فيكم من 8 الصبح للعشاء المساء. فهد جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة أهلا وسهلا فيكم وسيادتكم بمحلة. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية من إتيان صقر أبو أرز مؤسس ورئيس حزب حراس الأرز عبر إذاعة جبل لبنان. إتيان صقر يفتح النار عبر إذاعة جبل لبنان على لصوص المال العام وصمت الدولة اللبنانية، نهبوا الخزينة ونحن منقول نحن وياك يا أبو أرز الله يكسر إيديهم. وصوتك العالي من جبل لبنان.
2: صباح الخير أستاذ جوني الصديق، صباح الخير كيفك؟ وتحية لإلك كل إذاعة جبل لبنان. بدي أقرأ لك شو كتبت اليوم سطرين على الإكس. كتبت أفضع الجرائم، أفضع الجرائم أفظع جريمة ارتكبها لصوص لبنان في هي يوم استباحوا أموال الشعب في نهب الخزينة والمصارف وأموال المودعين التي سميت منهبة العصر. والأفظع منها هو احتفاظ هؤلاء اللصوص بهذا المال الحرام والاستمتاع به على حساب ضحايا هذه المنهبة. وأما أفظع منهما وأما الأفظع منهما فهو صمت الدولة التام عن هذه الجريمة النادرة في تاريخ الشعوب. قال يقول الإمام علي: ما جاع فقير إلا بما متع به غني. لبيك لبنان أبو أرز.
0: لبيك لبنان يا أبو أرز أتيان صقر من غربتك القصرية، وصوتك العالي من إذاعة جبل لبنان لمستمعينا بلبنان وبكل أنحاء العالم، وصرختك دايما رح يكون لك صرخة من إذاعة جبل لبنان، ونسمع صوتك أبو أرز. اشتقنا لك وعقبال عودتك موفور الكرامة لوطنك لبنان. خلينا نسمع سوا بنته لأبو أرز باسكال صقر والعمل للياسر رحباني. صبوا فوقك النار أبو أرز، نحن وياك إيد بإيد بخدمة أرزة لبنان.

باسكال صقر من أعمال إلياس الرحباني، والصوت العالي لأتيان صقر أبو أرز دايما من إذاعة جبل لبنان، إذاعة الحرية اللبنانية، إذاعة الشرعية اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. بريك أخير ومنرجع بما تبقى من وقت. جبل

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبد
1: لا بلشي على... بنور حجار
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حط القدير تميزع
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح منو بدي

0: Da.
1: S-au tăcat ale.
2: بدكن عليه نسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: تحية لنقابة الإعلان بوطننا لبنان، وأكثر من 76% بتستفيدوا من خلال إعلاناتكن بإذاعة جبل لبنان. أهلا وسهلا فيكن وبدعمكن لإذاعتكن جبل لبنان وصوتكن العالي. صوتك عالي جبل لبنان. مكتبة لبنانية بترحب فيكم باك تو سكول، وكل شيء بدكم إياه من كتب وقرطاسية ومستلزمات موجودة. المكتبة الأهلية زوق مكايل قرب كنيسة سيدة المعونات بإدارة روجيه معلوف وأخته غادة معلوف. كتب مدرسية جديد ومستعملة لكل المدارس، حصومات على لوائح الكتب، تجليد بسعر شبه مجاني، وتشكيلة واسعة من القرطاسية على أنواعها، والشنط المدرسية اللي بتناسب كل الميزانيات وكل الأعمار. أهلا وسهلا فيكن. إضافة لخدمات اللوتو اللبناني، فيكن توسمو اللوتو ووش موني تحويلا داخل وخارج لبنان عبر وش موني من داخل المكتبة الأهلية زوق مكايل، إضافة للكوبي سنتر لكل مطبوعاتكن. إذن المكتبة الأهلية زوق مكايل قرب كنيسة سيدة المعونات، 03-346-946 و09-22-17-92. صوتك عالي جبل لبنان. ولما حكينا عن وش ماني، وش ماني 1400 فرع داخل كل الأراضي اللبنانية وبكل فروعهم، وحكينا أنه بالمكتبة الأهلية بزوق مكايل عندهم فرع لوش ماني، وفي غيره 1400 فرع وعم بيزيدوا. أهلا وسهلا فيكن. تحويل داخل لبنان بالدولار وباللبناني، دفع كل الفواتير أجيرو ألفا وتاتش، دفع لوزارة المالية، تصريحكن الضريبي عبر وش ماني، إضافة إلى تشريج الخطوط بالأسعار الرسمية موبايلز وداتا وإنترنت. وش ماني في فروع منهم تحمل اسم مزدوج وش ماني تلاكو، من خلالها فيكن تعملوا الصيانة والشراء لكل مستلزمات سامسونج من تابلتس وموبايلز، صيانة وبيع مع كل المستلزمات للموبايلات. وش ماني تلاكو. أهلا وسهلا فيكن. الفروع الرئيسية تفتح أيام الأحد حتى الساعة 10 بالليل وسبعة أيام الأسبوع. أهلا وسهلا فيكن. مبارح مرقت من حد وش ماني الأوتوستراد، يعني أوتوستراد الكسليك باتجاه بيروت. الشباب والصبايا الله يعطيهم العافية والزباين موجودين عندهم ناطرين دورهم لحتى يعملوا معاملاتهم يوم الأحد. أهلا وسهلا فيكن وأسبوع سعيد. بتمنوا لكم إياه موظفي وموظفات وإدارة وش ماني، الشركة اللبنانية والمؤسسة اللبنانية بخدمة لبنان، التحويل من وإلى لبنان تحت إشراف مصرف لبنان بكل شرعية. وش ماني. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة.
3: بونجور جوني، كيفك خيي؟ ماشي الحال جوني؟ من ثلاث أيام صار معي أنا شغلة مع التوترز، عم بقطع على كوع مفتوح يعني عادي، وجاي واحد عم يحكي على الواتساب وعم بيشوف لوكيشن أو شيء ويجي فايت فيني بالباب، ما عاد لحق يدعس فران. بقى بلشت انا فيه مثبت وكذا واخت للواتساب واللي هيك شوي وقف على الارض، قال لي ما صار شيء مدام. قلت له كليك ما صار شيء مدام، بس بركي صار شيء، شو بعمل فيك انا مدام؟ إيه عرفت انا وياه، بس عجد انا اتضايقت منه الموضوع. اسمح الله، كان خرب بيتي، كان خرب بيتي، مين بيطلع فينا؟ شو هيدا بالهم هيدا اللي عاملين لنا اياه؟ الموتوسيكلات والدليفري والقصص مش مقبول، مش مقبول. ميرسي جوني، هيام معك.
1: اخ يا هيام، اخ يسعد لي صباحك والحمد لله على السلامه. يعني سمعت يمكن باول فتره او يمكن هلا انضميت لنا، شو صار برافائيل؟ شاب لبناني عم بيسوق سيارته فجر مبارح وصدم موتوسيكل، عم بيسوق شخص سوري مش حاطط كاسك على راسه وعم ينقل مواد مخدرة لبيعة والمتاجرة فيها داخل كيس. تبعثرت هالكيس على طريق المنصورية ورافائيل هلأ مظلوم وكمان متضرر ومرضرد كله سوا ومرتج دماغه من وراء هالضربة هيدي، وأكيد إنه ضربة منها هيني وقتل هداك الشخص، وبكل وقاحة أهله بدون جنيته وهو مهرب مخدرات وبلا كاسك على راسه. تفضلوا ملا قانون، والقاضي الرئيس بلال حلاوي بدل ما يكسر القانون الجامد والكلاسيكي موقفينه لرافائيل، وكل واحد منا رافائيل. مدام انت رافائيل انا رافائيل، كل واحد ممكن يصير يعني مدام يمكن لو قتلتي او جرحتي او شيء يعني بالمصيبة بتوقع على راسك وراسنا كلنا سوا، وهلأ الدراجين عم يفتكوا بسياراتنا للأسف قد ما كترت أعدادهم. هيدي هي رافائيل المظلوم من خلال القانون اللبناني المحنط. يلا صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار.com الإلكترونية. لليوم الاثنين 14 أيلول 2026 المقال بعنوان مكتب بريد يرسل التشيك. حزب الله عم بفاوض عبر وسطاء بالأسرى وبوقف اطلاق النار، يعني هذا الشيء بحق له بينما الدولة اللبنانية ما بحق لها. نعم في ثوابت عند الدولة اللبنانية يا جماعة حزب الله، يا جماعة الحزب المحظور. هل يعقل أن تصف أوساط حزب الله الخارج عن القانون هيك توصفهم مدام إلهام سعيد فريحة؟ أوساط حزب الله الخارج عن القانون، هل يعقل أنه توصف مفاوضات الدولة بالوصاية وأن يصبح قرار الحرب استقلالا؟ هل صار لدينا في لبنان تعريف جديد وخاص للسيادة؟ نعم يعني حزب بلبنان عنده قرار عسكري، هيدي استقلالية بيعتبرها، دمر وطنه لبنان استقلاليته. نعم للأسف تنهي إلهام سعيد فريحة. لماذا فقط عندما يصل الدور إلى الدولة اللبنانية نكتشف فجأة أن الجلوس إلى الطاولة مرض سيادي؟ فلا يمكن أن نطالب إسرائيل باحترام الدولة اللبنانية بينما نعامل هذه الدولة داخلياً كأنها مجرد مكتب بريد. هل يمكن أن يأخذ الآخرون القرار وترسل هي تشيك؟ تدفع عنكم الدولة اللبنانية وتدفع ثمن دماركم يا حزب إيران الخارج عن القانون؟ مكتب بريد يرسل تشيك. وعلى موقع الأنوار.com الإلكتروني صيد اليوم بعنوان حكم الحياة وحكم الحياة من مغتربي الجزء الأول. لا تنتهي دروس الحياة حتى لو بقي نهار من عمرنا، لو بقي من عمرنا نهار ما بتنتهي دروس الحياة اللي بنتعلمها. أتحفني وأكرمني صديق العمر مغتربي بباقة من هذه الدروس، رأيت أن أشارك قرائي بفائدتها. ومن هذه الدروس الطيبة من دون حدود تؤدي إلى خيانة الذات. صحيح جربوها، كم يدفع الإنسان ثمن طيبته خصوصا مع أناس لا يقدرون معنى العطاء بل يتعاطون مع الآخرين بطريقة استغلالية، وقان الله شر هذا النوع من البشر. حكم الحياة من مغتربي الجزء الأول صيد اليوم بقلم إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار.com الإلكتروني. نعم صدقتي السيدة إلهام سعيد فريحة، الطيبة أحيانا بتكون ما بتفيد أولك بالحياة يعني، بس بدنا نحيي كل قلب طيب ونحن قلوبنا طيبة، ولكن بنتعلم من حكم الحياة إنه ما نكون كتير طيبين القلب. من صوتك عالي جبل لبنان منهدي السيدة إلهام سعيد فريحة ومستمعينا يا طيب القلب وينك؟ عبد المجيد عبد الله كلمات سالم الخالدي
0: عبد الله. الحان ممدوح سيف، عبد المجيد عبد الله.

صوتك عالي جبل لبنان. تحية لطيبي القلوب، والله يخلصنا من القلوب السوداء.

0: طيب.
1: عبد المجيد عبد الله يا طيب القلب وإذاعة جبل لبنان، ومتابعين سوا نحن وياكم باللحظات الأخيرة. تحية للسائقين العموميين وصرختهم من إذاعة جبل لبنان. خلينا نسمع سوا صرخة أطلقت أواخر الأسبوع الماضي من قدام مبنى وزارة الداخلية بشارع الحمراء.
2: نحن اليوم متجمعين هون على وزارة الداخلية لنوصل رسالة للحكومة وخاصة لمعالي وزير الداخلية من صفحة أخبار بيروت. نحن كل الشباب السائقين العموميين هون متجمعين ليطالبوا بحقوقهم، ونطالبوا بتوقيف الدراجات النارية والتكتك وكل المتعدين على قطاع النقل، والمخالفين يتوقفوا، مش السائقين العموميين بيتوقفوا كرمال مزاولة مهنة أو ترخيص مركبة. الدراجة النارية ما معها مزاولة مهنة، ما بيقدر يشتغل تاكسي. التكتك ما بيقدر يشتغل تاكسي. السيارات الخصوصية ما بيقدروا يشتغلوا تاكسي. نحن هون هيدا تجمع صغير سلمي لنوصل رسالة أنه إذا ما رح يتطبق القانون وياخدوا قرارات الحكومة وزارة الداخلية بتطبيق القانون وقمع المخالفات خلال 3-4 أيام، نحن رح نسكر كل بيروت. وهيدي اليوم رسالة تحذيرية فقط لا غير. الآتي أعظم.
1: إذن تبعنا نحن وزملائنا بأخبار بيروت، ونحن دايما صوت السائقين العموميين وصوت كل القطاعات المظلومة بوطننا لبنان. وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، الله محييك ومنعرف تماما ضميرك وحكمتك ومتابعتك لكل القضايا العادلة بوطننا لبنان ومكافحة المزور من السيارات والبسيط والفانات، النمر المزورة والمكررة. وصل صباح اليوم وزير الداخلية أحمد الحجار إلى باكستان في زيارة رسمية بدعوة من نظيره الباكستاني محسن نقوي. الله يعطيك العافية، وإن شاء الله يا رب أنه تثمر كمان هالزيارة المزيد من الدعم لقوى الأمن الداخلي ولوزارة الداخلية بكل التقنيات والإشياء اللي تتمتع فيها. أكيد باكستان عندها تكنولوجيا وعندها تطوير دايم. صوتك عالي جبل لبنان، بتصبح عليكم مشلين سكر البيز cleverclosurlb.com بمزرعة يشوع الطريق العام سنتر كارفور قرب مكتبة حليم. يلا، الأسعار رائعة جدا وتصفي هلأ تمهيدا لحتى تجي المجموعات الجديدة. تصفي بأسعار رائعة جدا ومنخفضة جدا لمستمعي جبل لبنان. تياب من 3 سنين لل 14 سنة للشباب والصبايا، أهلا وسهلا فيكن. cleverclosurlb.com مشلين سكر البيز مزرعة يشوع الطريق العام سنتر كارفور قرب مكتبة حليم 7678-9553. أهلا وسهلا فيكن. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نسمع سوا، ورغم الضغوطات اللي عم تصير على مداخل بلدة معلولة، آخر بلدة ومدينة وقرية تتحدث بلغة السيد المسيح باللغة الأرامية، رغم المضايقات، رغم توقيف شابين بطريقة اعتباطية من الأشخاص اللي مطوقين معلولة من برا، احتفلت معلولة بعيد الصليب، وهيدي 22 ثانية من الأهازيج بعيد الصليب.
3: Okay.

0: وارتفع عود الصليب على قمة معلولتنا. الله يخليكم يا أهل معلولة ويثبتكم بأرض سوريا الطيبة، أرض تتحدث باللغة الآرامية لغة السيد المسيح. معلولة
1: السيد

وارتفع عود الصليب على قمة معلولتنا. الله يحميكم يا أهل معلولة والمسيحيين في سوريا والعراق. وطننا لبنان عنا شرعية عم تحمينا، إن شاء الله يا رب يشدوا همتهم بسوريا الشرع الجولاني ويحمي المسيحيين والموحدين الدروز والأقليات. صوتك عالي جبل لبنان. اليوم عيد رفع الصليب الكريم، اليوم الساعة 5 بعد الظهر بكنيسة القديس ديمتريوس بزو أمكاي الكسروان. خدمة العيد تبدأ الساعة 5 بعد الظهر بصلاة الغروب، تليها الصلاة السحرية والقداس الإلهي 7 مساء. كل عام وانتم بخير. الأب ديمتريوس جبور كاهن رعية مار ديمتريوس للروم الأرثوذكس بزو أمكايل. الله محييك ويحمي وطن لبنان وتعايش وطن لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ كمان أجزاء من احتفالات عيد الصليب بمعلولة سوريا الحبيبي.

0: ارتفاع الصليب بمعلولة، القرية الصامدة بسوريا بلغتها الآرامية التي تحدث بها وبشر بها السيد المسيح. أهلنا بمعلولة، حماكم الله. صوتك عالي جبل لبنان. ولهون منوصل لختام فترتنا لليوم. أنا صار لازم ودعكن، أكيد بكرة المزيد والمزيد من الرصد. آخر شيء بدي أقلكن إياه، على صفحة نحن عيونك لبنان على فيسبوك رح غرد بعد شوي فيديو بعته أحد المستمعين المراسلين، بعت لي إياه على 70-220-888. باص طالعين منه شباب متوسطي العمر، يعني 15 و17 بهالمنزل، مبينين أولاد يعني يافعين مثل ما بيقولوا، طالعين على اليمين وعلى الشمال من الباص. لما قرب عليهم المستمع المراسل وعم بيصورهم، بيقوم أحد الأطفال البلا ترباية بيمدله أصبعه النصاني للمصور المستمع المراسل، نعم، وفيشناها برسم دار الفتوى بالجمهورية اللبنانية. هالأوتوبيس الخصوصي ميسوبيشي اللي عم بينقل هالتلميذ، ومنهم التلميذ اللي مبين وجهه وبلا أخلاق، بخص هالأوتوبيس مسجد عثمان بن عفان الملقب بذي النورين رضي الله عنه. عثمان بن عفان في عنده مسجد بيحمل اسمه بمنطقة راس النبع ببيروت. فيا إدارة مسجد عثمان بن عفان، تواصلوا معنا على 70-220-888. وعلى كل هالفيديو رح نحطه على صفحة نحن عيونك يا لبنان، ونبعته لدار الفتوى بالجمهورية اللبنانية. تلاميذكم بدل ما يكونوا خلوقين، تلاميذ بلا أخلاق، ومنهم هذا التلميذ اللي مد إصبع النصاني وسائق الباص بده يتحاسب. وبرسم قوى الأمن الداخلي بعدت الفيديو من امبارح لعند العميد جوزيف مسلم. مسجد عثمان بن عفان، تلاميذكن بلا أخلاق، طالعين ترفعوا عنهم، ضبطناهن، ولما شافونا عم نضبطهم نحنا والمستمع المراسل ارتفع الأصبع النصاني من ولد ما بيتعدى عمره 14 سنة. صوتك عالي جبل لبنان. أخ يا وطني لبنان أخ. وهيداك القاصر قال كما شو عمره 17 سنة يعتبر قاصر، هل بلا أخلاق هيدا اللي كسر إزاز الكنيسة بعكار، صار يرشقها بالحجارة وكسر لها كل إزازة لوجهة الكنيسة بعكار. كما شو عمره 17 سنة، هيدا لعو حسابي بضلني بجلده، هاللي أمه بلا تربية وما ربته هو يبيه، هل بلا تربية لحتى يسلخ جلده عن عظمه، هيك بيتوب؟ وأن الله يحب التوابين وبيتوب غيره كمان لما بيسمعوا أنه عم ينجلدوا على كل هالأعمال اللي عم يعملوها. يا بنهاية فترتنا لليوم، خيكم جوني الصديق إعدادا تقديما وأخراجا بحييكم. كل واحد منا هو رافائيل، رافائيل اللي حظه معتر، صدم إنسان سوري عم بسوق دراجة نارية امبارح الفجر بالمنصورية بالمتن، قتلوا لهيدا السوري وهو تجرح وتردرد، وهالسوري كان عم ينقل مادة مخدرة بالدراجة ليوزعها، محطوطين بقلب كيس للتوزيع ومش حاطت كاسك على راسه. كل واحد منا هو رافائيل، الإفراج عن رافائيل فورا يا حضرة القاضي. بلال حلاوي، خود قرار شجاع مش كلاسيكي، انه في حق وفي حق عام، مهرب مخدرات ومش حاطت كاسك على راسه، وسوري وأهله بكل وقاحة عم يطالبوا بجنيته، والقضاء اللبناني موقف رافائيل، كلنا رافائيل. ورح نتابع هالقضية للنهاية، حتى الإفراج عن رافائيل لأنه إنسان مظلوم. كمشلكون شبكة مخدرات هو واللي مشغله بالمنصورية، وعرفناه من هو اللي مشغله واللي ملفه واللي جايبه على وطننا لبنان. يلا صوتك عالي جبل لبنان، إلى اللقاء بكرة الساعة 7 صباحا. وآخ آخ آخ يا وطني لبنان.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
2: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: كبرت كبرت كبرت تع
2: تع بولت تع بولت تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

0: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: بحب اقدم واج البحر والطير وكنيات.
3: سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
2: سهر عيني
3: أجمل لحظات حفل بيروت 2026.
2: مجنون.
3: يوم الجمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.

0: حظك على الهواء.
1: تشهد خريطتنا الفلكية اليوم تحولاً عاطفياً بارزاً، حيث ينتقل القمر إلى برج العقرب ليلتقي بكوكب الزهرة، ما يرفع منسوب الحدس والعمق العاطفي والشفافية في التواصل. وفي المقابل يستمر كوكب عطارد في الميزان بإشاعة أجواء من التوازن والدبلوماسية، بينما تمنحنا الشمس في العذراء الطاقة اللازمة للتفكير المنطقي وترتيب المهام اليومية. إليكم التحليل الفلكي المستمد من حركة الكواكب لكل برج.
2: الحمل، وجود زحل ونبتون المتراجعين في برجك يدعوك لضبط النفس. استغل طاقة العقرب اليوم لإنهاء ملفات مالية أو تعميق العلاقات الدبلوماسية بعيداً عن التسرع. الثور، انتقال القمر إلى البرج المواجه العقرب واقترانه بالزهرة يسلط الضوء على الشراكات والعلاقات، وقت مثالي لتقوية الروابط العاطفية وحل أي سوء فهم بحكمة. الجوزاء، تواجد أورانوس في برجك يبقي أفكارك متجددة، بينما يوجهك قمر العقرب للتركيز على تنظيم جدول عملك والعناية بروتينك الصحي والبدني. السرطان، المريخ في برجك يمنحك شجاعة وحماسا، والانسجام الكبير مع قمر والزهرة في العقرب يفتح أمامك أبواب الإبداع الرومانسية والتعبير عن المشاعر بثقة. الأسد، المشتري في برجك يمدك بالطاقة والتفاؤل، لكن تركيز حركة القمر والزهرة في العقرب يوجه انتباهك نحو الشؤون العائلية والاستقرار الداخلي. العذراء، الشمس في برجك تمنحك الحضور والوضوح، بينما يدعمك حركة القمر والعطارد في تعزيز التواصل الدقيق، تبادل الأفكار وتوقيع الاتفاقيات بنجاح. الميزان، استمرار عطارد في برجك يمنحك لساناً فصيحاً وحضوراً ذهنياً لامعاً، بينما ينبهك اقتران القمر والزهرة في العقرب لإدارة ميزانيتك وتنظيم الشؤون المالية. العقرب، اقتران القمر والزهرة في برجك يجعل منك نجم اليوم بلا منازع، تمتع بسحر خاص، حدس حاد وجاذبية عالية تساعدك على حسم أمورك الشخصية. القوس، الليلث في برجك يطلب منك التمهل، وجود القمر والزهرة في البيت الخلفي لبرجك يدعوك للراحة، الاسترخاء وتجنب اتخاذ قرارات مصيرية تحت ضغط النفس. الجدي، بلوتو المتراجع على حدود برجك يحثك على الصلابة، والدعم يأتيك اليوم من الأصدقاء والشبكات الاجتماعية للبدء بمشاريع جماعية واعدة. الدلو، بلوتو والعقدة الشمالية في برجك يدفعانك للتطوير المستمر، انتبه لسمعتك المهنية اليوم وتعاملك مع المسؤولين في ظل تسليط الضوء على أعلى الخريطة. الحوت، التأثر بالكواكب المتراجعة يطلب منك الواقعية، وطاقة قمر العقرب المنسجمة معك تفتح أمامك آفاقاً ممتازة للتخطيط للسفر، الدراسة أو اتساع الرؤية المستقبلية.
0: حظك على الهواء.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: كلنا نزلنا صورنا بالأيتيز. التمانينات ما كانت بس تسريحات شعر وجاكتات ملونة، كانت كمان فترة ذهبية للغنية اللبنانية.
2: يا حلاق اعمل لي غرة وفرح لي قلبي شي مرة.
1: مين كانت السكس سيمبل ومين كانوا ترند بالأيتيز من نجمات؟
3: طال السهر والليالي لعب.
1: كونوا معنا هالخميس على الساعة 4 بغنية وخبرية على جبل لبنان.
3: يا

0: تفاحتين
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحه وحده وزعبونه من الجنه.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. استذكرت شخصيات لبنانية الرئيس الشهيد بشير الجميل في ذكرى اغتياله، مؤكدة أن حلمه بلبنان الحر والمستقل ما زال حياً بعد 44 عاماً، وأن ومضته في 21 يوماً تبقى استثنائية في بلد أنهكته الحرب والانقسامات.
3: وصل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إلى إسلام أباد في زيارة رسمية، يلتقي خلالها كبار المسؤولين الباكستانيين للبحث في تعزيز التعاون بين لبنان وباكستان في ظل الظروف الراهنة والملفات المشتركة.
2: ومن جانب آخر، استبدلت واشنطن الجولة الثامنة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بلقاء بين سفيري البلدين في واشنطن، في ظل عدم حماسة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لتقديم أي تنازل قبيل الانتخابات المرتقبة. وعلى هذا الوقع يبقى موعد المفاوضات المقبلة في روما غير محسوم.
3: وأثار اتصال وهمي في الضاحية الجنوبية ليلاً الهلع بعدما ادعى المتصل أنه من الجيش الإسرائيلي وطالب بإخلاء أحد المباني قبل أن يتبين أنه مجرد مقلب، فيما أطلق الأهالي النار في الهواء لإيقاظ السكان.
2: وفي الصفحة الاقتصادية، عقد وفدان فنيان لبناني وسوري اجتماعات ومعاينات ميدانية لمتابعة مشروع إعادة الربط السككي بين البلدين وربط مرفأ طرابلس بالشبكة الحديدية السورية، وذلك استكمالاً لنتائج اجتماع وزيري النقل اللبناني والسوري في دمشق أواخر آب الماضي.
3: وارتفعت أسعار السلع في لبنان بين 20 و30% مقابل زيادات طفيفة في الأردن تراوحت بين 2 و3%. وفي هذا الإطار قال النائب سامر التوم: هذا يعني أن هناك تفلتاً في الأسعار في لبنان، ليس فقط بسبب الأزمة الإقليمية، وإنما أيضاً بسبب عدم مراقبة الأسعار من الجهات المختصة.
2: وإقليمياً، اتهم الحوثيون السعودية بشن أكثر من 50 غارة على مناطقهم خلال الساعات 24 الأخيرة، بعد إعلانهم مسؤوليتهم عن هجوم بطائرات مسيرة وصواريخ استهدف قاعدة عسكرية في المملكة، حيث أفادت السلطات بسقوط عشرات الجرحى وتوقف العمل مؤقتا في منشآت نفطية عدة.
3: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: أين أنت يا نعيم قاسم؟ من سيدفع ثمن حربك؟ ومن سيقول للبنانيين لو كنت أعلم؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقعي وتطبيقي جبل لبنان.
2: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: جاهزين تريكدو كرمال لبنان؟ ب 25 تشرين الأول موعدنا مع أشرفية ريس 10452 بسباقين، سباق للمحترفين 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين. شارك، اتحرك وخلي خطوتك تكون The Right Path. أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com.
5: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4 موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تعبورت تعبورت تع. إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبورت تعبورت تع. لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. إبريت.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح، الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حتى القدير تميزع،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.
3: عم حس إني غريبي.
4: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
3: كل ما غني عم بتدندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
4: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
3: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويل.
4: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
3: مثل الغيمي بتشتي والحب يدش.
4: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.

الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف تعبوري تعبوري انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري.

0: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحه وحده وزعبونا من الجنه.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. استذكرت شخصيات لبنانية الرئيس الشهيد بشير الجميل في ذكرى اغتياله، مؤكدة أن حلمه بلبنان الحر والمستقل ما زال حياً بعد 44 عاماً، وأن ومضته في 21 يوماً تبقى استثنائية في بلد أنهكته الحرب والانقسامات.
3: وصل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إلى إسلام أباد في زيارة رسمية، يلتقي خلالها كبار المسؤولين الباكستانيين للبحث في تعزيز التعاون بين لبنان وباكستان في ظل الظروف الراهنة والملفات المشتركة.
2: ومن جانب آخر، استبدلت واشنطن الجولة الثامنة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بلقاء بين سفيري البلدين في واشنطن، في ظل عدم حماسة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لتقديم أي تنازل قبيل الانتخابات المرتقبة. وعلى هذا الوقع يبقى موعد المفاوضات المقبلة في روما غير محسوم.
3: أقدم عدد من السجناء في سجن روميا المركزي على خياطة أفواههم احتجاجاً على الطعن بقانون العفو العام، معلنين استمرار إضرابهم عن الطعام إلى حين تحقيق مطلبهم.
2: وفي الصفحة الاقتصادية، عقد وفدان فنيان لبناني وسوري اجتماعات ومعاينات ميدانية لمتابعة مشروع إعادة الربط السككي بين البلدين وربط مرفأ طرابلس بالشبكة الحديدية السورية، وذلك استكمالاً لنتائج اجتماع وزيري النقل اللبناني والسوري في دمشق أواخر آب الماضي.
3: وارتفعت أسعار السلع في لبنان بين 20 و30%، مقابل زيادات طفيفة في الأردن تراوحت بين 2 و3%. وفي هذا الإطار قال النائب سامر التوم: هذا يعني أن هناك تفلتاً في الأسعار في لبنان، ليس فقط بسبب الأزمة الإقليمية، وإنما أيضاً بسبب عدم مراقبة الأسعار من الجهات المختصة.
2: وإقليمياً، اتهم الحوثيون السعودية بشن أكثر من 50 غارة على مناطقهم خلال الساعات 24 الأخيرة، بعد إعلانهم مسؤوليتهم عن هجوم بطائرات مسيرة وصواريخ استهدف قاعدة عسكرية في المملكة، حيث أفادت السلطات بسقوط عشرات الجرحى وتوقف العمل مؤقتا في منشآت نفطية عدة.
3: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: أين أنت يا نعيم قاسم؟ من سيدفع ثمن حربك؟ ومن سيقول للبنانيين: لو كنت أعلم؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقعي وتطبيقي جبل لبنان.
2: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
5: On ira où tu voudras quand tu voudras.
4: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
5: Ça va pas changer le monde.
4: Avec nostalgie.

الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبورت تعبورت انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبورت تعبورت لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: بحب قد مواج البحر والطير وجنيات.
3: سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
2: سهر عيني حبك على عيني.
3: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. يوم الجمعة 18 أيلول الساعة 8 مساء على تلفزيون أغاني أغاني.

برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح، الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: كلنا نزلنا صورنا بالأيتيز. التمانينات ما كانت بس تسريحات شعر وجاكتات ملونة، كانت كمان فترة ذهبية للغنية اللبنانية.
2: يا حلاق اعمل لي غرة وفرح لي قلبي شي مرة.
1: مين كانت السكس سيمبل ومين كانوا ترند بالأيتيز من نجمات؟
3: طال السهر وليالي العين.
1: كونوا معنا هالخميس على الساعة 4 بغنية وخبرية على جبل لبنان.

0: الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبوري تعبوري تع
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبوري تعبوري تع
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد تع تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. استذكرت شخصيات لبنانية الرئيس الشهيد بشير الجميل في ذكرى اغتياله، مؤكدة أن حلمه بلبنان الحر والمستقل ما زال حياً بعد 44 عاماً، وأن ومضته في 21 يوماً تبقى استثنائية في بلد أنهكته الحرب والانقسامات.
3: وصل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إلى إسلام أباد في زيارة رسمية، يلتقي خلالها كبار المسؤولين الباكستانيين للبحث في تعزيز التعاون بين لبنان وباكستان في ظل الظروف الراهنة والملفات المشتركة.
2: ومن جانب آخر، استبدلت واشنطن الجولة الثامنة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بلقاء بين سفيري البلدين في واشنطن، في ظل عدم حماسة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لتقديم أي تنازل قبيل الانتخابات المرتقبة. وعلى هذا الوقع يبقى موعد المفاوضات المقبلة في روما غير محسوم.
3: أقدم عدد من السجناء في سجن روميا المركزي على خياطة أفواههم احتجاجاً على الطعن بقانون العفو العام، معلنين استمرار إضرابهم عن الطعام إلى حين تحقيق مطلبهم.
2: وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البيت الأبيض بأنه كان في حالة مزرية ومزبلة قبل بدء أعمال التجديد، كاشفاً عن مشروع واسع لترميمه وتطوير مرافقه. وأشارت وثائق إلى تمويل نحو 307 ملايين دولار من الخزانة الفيدرالية.
3: أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي استعداد الوكالة لاستئناف التعاون مع إيران وتوضيح المسائل العالقة بشأن برنامجها النووي، مشدداً على مراعاة المخاوف الأمنية الإيرانية في ظل استمرار النزاع في الشرق الأوسط.
2: استدعت الخارجية الإيرانية القائمة بالعمال النمساوي احتجاجاً على رفض فيينا السماح لرئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي بدخول البلاد للمشاركة في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرة القرار غير مبرر وخاضعاً لضغوط أمريكية.
3: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: أين أنت يا نعيم قاسم؟ من سيدفع ثمن حربك؟ ومن سيقول للبنانيين لو كنت أعلم؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقعي وتطبيقي جبل لبنان.
2: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

الهير مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معتر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تعبورت تعبورت تعبورت، إنترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبورت تعبورت تعبورت، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح، الجمعة السبت والأحد ب 18-19 و20 أيلول، من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تما يزعل،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.

0: Tabala janaba.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

التليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. استذكرت شخصيات لبنانية الرئيس الشهيد بشير الجميل في ذكرى اغتياله، مؤكدة أن حلمه بلبنان الحر والمستقل ما زال حياً بعد 44 عاماً، وأن ومضته في 21 يوماً تبقى استثنائية في بلد أنهكته الحرب والانقسامات.
3: وصل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إلى إسلام أباد في زيارة رسمية، يلتقي خلالها كبار المسؤولين الباكستانيين للبحث في تعزيز التعاون بين لبنان وباكستان في ظل الظروف الراهنة والملفات المشتركة.
2: ومن جانب آخر، استبدلت واشنطن الجولة الثامنة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بلقاء بين سفيري البلدين في واشنطن، في ظل عدم حماسة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لتقديم أي تنازل قبيل الانتخابات المرتقبة. وعلى هذا الوقع يبقى موعد المفاوضات المقبلة في روما غير محسوم.
3: أقدم عدد من السجناء في سجن روميا المركزي على خياطة أفواههم احتجاجاً على الطعن بقانون العفو العام، معلنين استمرار إضرابهم عن الطعام إلى حين تحقيق مطلبهم.
2: وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البيت الأبيض بأنه كان في حالة مزرية ومزبلة قبل بدء أعمال التجديد، كاشفاً عن مشروع واسع لترميمه وتطوير مرافقه. وأشارت وثائق إلى تمويل نحو 307 ملايين دولار من الخزانة الفيدرالية.
3: أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي استعداد الوكالة لاستئناف التعاون مع إيران وتوضيح المسائل العالقة بشأن برنامجها النووي، مشدداً على مراعاة المخاوف الأمنية الإيرانية في ظل استمرار النزاع في الشرق الأوسط.
2: استدعت الخارجية الإيرانية القائمة بالعمال النمساوي احتجاجاً على رفض فيينا السماح لرئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي بدخول البلاد للمشاركة في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرة القرار غير مبرر وخاضعاً لضغوط أمريكية.
3: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، أين أنت يا نعيم قاسم؟ من سيدفع ثمن حربك؟ ومن سيقول للبنانيين لو كنت أعلم؟ للمزيد من التفاصيل، تابعوا الخبر على موقعي وتطبيقي جبل لبنان.
2: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تع بوري تع بوري تع،
1: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا أم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بوري تع بوري تع،
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: برعاية وزراء الزراعة الدكتور نزار هاني والسياحة لورا لحود والإعلام الدكتور بول مرقص بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية ناطرينكن والدعوة عامي لأي استفسار 03-777-969
3: بحب أقدم واج البحر
4: سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش
3: سهر عيني حبك على عيني
4: أجمل لحظات حفل بيروت 2026
3: مجنون
4: يوم الجمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: كلنا نزلنا صورنا بالأيتيز. التمانينات ما كانت بس تسريحات شعر وجاكتات ملونة، كانت كمان فترة ذهبية للغنية اللبنانية.
2: يا حلا اعمل لي غرة وفرح لي قلبي شي مرة.
1: مين كانت السكس سيمبل ومين كانوا ترند بالأيتيز من نجمات؟
3: طال السهر وليالي العين.
1: كونوا معنا هالخميس على الساعة 4 بغنية وخبرية على جبل لبنان.

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري

0: مش شبيبة طيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: هنا إذاعة جبل لبنان وإليكم موجز لآخر الأخبار استذكرت شخصيات لبنانية الرئيس الشهيد بشير الجميل في ذكرى اغتياله مؤكدة أن حلمه بلبنان الحر والمستقل ما زال حياً بعد 44 عاماً وأن ومضته في 21 يوماً تبقى استثنائية في بلد أنهكته الحرب والانقسامات
3: وصل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إلى إسلام أباد في زيارة رسمية يلتقي خلالها كبار المسؤولين الباكستانيين للبحث في تعزيز التعاون بين لبنان وباكستان في ظل الظروف الراهنة والملفات المشتركة
2: ومن جانب آخر استبدلت واشنطن الجولة الثامنة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بلقاء بين سفيري البلدين في واشنطن في ظل عدم حماسة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لتقديم أي تنازل قبيل الانتخابات المرتقبة وعلى هذا الوقع يبقى موعد المفاوضات المقبلة في روما غير محسوم
3: أقدم عدد من السجناء في سجن روميا المركزي على خياطة أفواههم احتجاجاً على الطعن بقانون العفو العام معلنين استمرار إضرابهم عن الطعام إلى حين تحقيق مطلبهم
2: وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البيت الأبيض بأنه كان في حالة مزرية ومزبلة قبل بدء أعمال التجديد كاشفاً عن مشروع واسع لترميمه وتطوير مرافقه وأشارت وثائق إلى تمويل نحو 307 ملايين دولار من الخزانة الفيدرالية
3: أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي استعداد الوكالة لاستئناف التعاون مع إيران وتوضيح المسائل العالقة بشأن برنامجها النووي مشدداً على مراعاة المخاوف الأمنية الإيرانية في ظل استمرار النزاع في الشرق الأوسط
2: استدعت الخارجية الإيرانية القائمة بالعمال النمساوي احتجاجاً على رفض فيينا السماح لرئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي بدخول البلاد للمشاركة في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية معتبرة القرار غير مبرر وخاضعاً لضغوط أمريكية
3: وفي ختام الموجز تتساءل إذاعة جبل لبنان أين أنت يا نعيم قاسم؟ من سيدفع ثمن حربك؟ ومن سيقول للبنانيين لو كنت أعلم؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقعي وتطبيقي جبل لبنان
2: إذاعة جبل لبنان الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: Les nostalgies présentent.
5: Si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
4: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
5: On ira où tu voudras quand tu voudras.
4: Spectacle hommage à Joe Dassin. Interprété par son fils, Julien Dassin, et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
5: Ça va pas changer le monde.
4: Avec nostalgie.
6: جاهزين تريكدو كرمال لبنان ب 25 تشرين الأول موعدنا مع أشرفية ريس 10452 بسباقين سباق للمحترفين 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة هيدا مش بس سباق هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين شارك اتحرك وخلي خطوتك تكون The Right Path أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول للتسجيل زوروا therightpathngo.com
7: صحتك أولوية كل أربعة على الساعة 4 موضوع صح جديد ضيوف مختصين معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية كيف كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

دخلك دخلك دخلك يا حلو عيون بتندهلك دخلك دخلك دخلك يا حلو عيون بتندهلك قلبي لاحق خطواتك قلبي لاحق خطواتك على مهلك امشي

0: نشرب اكثر تفاحتين
1: تفاحتين
0: اخضر واحمر
1: هي تفاحه وحده وزعبونا من الجنه
0: ترامب بيشرب تفاحتين
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: برعاية وزراء الزراعة الدكتور نزار هاني والسياحة لورا لحود والإعلام الدكتور بول مرقص بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية ناطرينكن والدعوة عامي لأي استفسار 03-777-969
3: عم حس إني غريبي
4: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا
3: كل ما غني عم بتندل كل ما أرقص عم بتفلل
4: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا
3: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة
4: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست
3: مثل الغيمي بتشتي والحب يدش
4: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع.
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حتى القدير تميزع،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح منو.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: بحب اقدم واج البحر والطير وكنيات.
3: سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
2: سهر عيني
3: أجمل لحظات حفل بيروت 2026.
2: مجنون.
3: يوم الجمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.

برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: كلنا نزلنا صورنا بالأيتيز. التمانينات ما كانت بس تسريحات شعر وجاكتات ملونة، كانت كمان فترة ذهبية للغنية اللبنانية.
2: يا حلق اعمل لي غرة وفرح لي قلبي شي مرة.
1: مين كانت السكس سيمبل ومين كانوا ترند بالأيتيز من نجمات؟
3: طال السهر وليالي العين.
1: كونوا معنا هالخميس على الساعة 4 بغنية وخبرية على جبل لبنان.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: صحتك أولوية كل أربعة على الساعة 4 موضوع صحي جديد ضيوف مختصين معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان
3: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان

0: 44 سنة على استشهاد الرئيس بشير الجميل. لتفاصيل أكثر عن الرئيس الشهيد، عن رؤيته للبنان في حال كان بعده موجود بيناتنا اليوم، وماذا تبقى من لبنان 10452 كيلومتر مربع، مع ضيفنا رئيس حركة الخيار الآخر ورئيس أيضا أكاديمية بشير الجميل الفريد ماضي. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك
0: أستاذ الفريد. 44 سنة مرقوا، وكان الشعار دائما 10452 كيلومتر مربع، ماذا تبقى من هذه المساحة الجغرافية التي يتقاسمها الجميع داخليا وخارجيا؟
1: ليك خليني صحح شغلي وحدي.
0: تفضل.
1: نحن عندنا قضية، قضيتنا هي وجودنا. نحن هذا الوجود بشير جسده من خلال شغلتين: مقاومة لسلاح غريب على أرضنا، وثورة لتغيير طبقة فاسدة. هاي قضيتنا. 10452 إذا بتعطيني الأمن وبتعطيني الحرية يلي هو لبنان مساحة حرية، أكيد نحن بدنا هذه المساحة. ولكن هال 10452 صفى كل واحد اليوم اخدها وماشي فيها محل. إذا بده ضل الخطر عليك، أنا ما بقدر حافظ على 10452، بدي فتش على صيغة تانية حتى أقدر حافظ على وجودي، لأنه بالأساس المشكل وجودي، أنا وجودي كمسيحي ووجودي كلبنان، وهولي اثنينهم بخطر اليوم مثل ما كانوا بخطر وقت منظمة التحرير الفلسطيني، بخطر من حزب الله والثنائي، واحد معه سلاح، واحد بجسد الفساد، وإيران دعمتهم اثنينهم حتى يقدروا يكفوا بها. إذن عمين هشو 10452؟ إذا لبنان بيعطيهم مصاري، يعني بيعملوا حرب، بيجوا على الدولة بيقول أعطيني مصاري، بيروح قتلة بدي أنا استعمل أعمل كل شيء للشهداء تبعهم، بدهم مصاري، بدهم طبابي، يعني بيعلنوا حرب أنا ما إلي دخل فيه، ولا الدولة ولا الشعب إلهم دخل فيه، ولكن بيجوا علي تياخدوا فشلهم، حق فشلهم. يا خي لا، لو نجحتوا انتوا كنتوا كبيتوني بالبحر، لعنكم فشلتوا انتوا اليوم عم تجوا لعندي تتاخدوا مني مكتسبات من الدولة، وانا كمواطن لازم ادفع ضريبة تعمر لك واعطي للشهداء تبعك. لا، هول ايران لازم تتكفل فيهم. انا اذا دولة انا بقوم دعوة بامريكا وبطلب من الامريكان المصاري اللي هني مجمدين لإيران يصرفوا منا علي وعلي على لبنان، يعني مش علي أنا، يصرفوا على لبنان ويعملوا الجنوب ويعطوا لكل هالعالم يلي بده عطاء. لبنان كله بده عمال، اقتصادنا كله انضرب، ما في منطقة اليوم منا مضروبة بسبب تعنت وفشل حزب الله. خلينا ناخد علي الطاهر، عملوا قصة طويلة عريضة، راحوا سلموها تسليم لإسرائيل، ليه ما عطوها للجيش اللبناني؟ ليه ما عطوها للدولة إذا هني ضدينين بهذه الدولة؟ هني ما بدون الدولة، ما بدون إياها تقوم. وهون منروح لمحل تاني بدي ما فوت فيه اليوم، بس هيدا الواقع اليوم تبعنا. حتى ما نحكي هذه 10452 بدها تأمن لي مقومات الحرية والأمن لمجتمعي ولا لبنان.
0: السيادة وبسط الدولة سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية شعار رفعته الدولة اللبنانية، ولكن التنفيذ عمليا على الأرض غير موجود. ما الذي يمنع الدولة اليوم بعد ما كان بشير الجميل قدوة بهذا المثال لما قال بأنه على القوات اللبنانية نزع سلاحها وأنه تصبح جزءا من هذه الدولة؟ ما الذي يمنع رئيس الجمهورية حاليا رئيس الحكومة نواف سلام على البدء فعليا بنزع السلاح غير الشرعي ويكون في عنا دولة واحدة وجيش واحد؟
1: كثير حلو هالسؤال. أول شغلة، في بشير قال شوي بس تصحح اللي قال. بشير بيقول أنا كل الأحزاب والتنظيمات المنضوية تحت القوات اللبنانية، يعني حراس الأرز، التنظيم، الأحرار، الكتائب، وباش مارون، وكل هولي يلي حابب يرجع على حزبه بيرجع على حزبه ويشتغل سياسي، يلي حابب يفوت على الدولة منلاقي نحن حل تندخله على الدولة. ولكن ايه كان بده يحل كل التنظيمات العسكريه الموجوده تيقدر يقوي الدوله. هذا يعني هذا المنطلق تبعه كان، لانه ما فينا يكفي هو رئيس مع الصلاحيات حتى يقدر يقويها الدوله، لازم حل هذه. لكن هيدا كان طرح بشير، بس تعطي نيونس هيدا. اليوم بالاول بتبلش في قرار، هني اخذوا قرار بالاورال، يعني بالحكي في قرار.
0: في مقوله شهيره لإلك، اورال ديس اكري زيرو.
1: اورال واكري ما في شيء، بالاورال توب.
0: اورال توب هي
1: نحن قسينا بالاورال تمام، بس ما في، بدك تحولها، بدك تحولها لاكري، يعني بدك تاخذ قرارات تنفذ. هذا التنفيذ بتجمع انت كل الريسورسز تبعك وبتنزم بتقول انت لحزب الله خي خلص بدك تسلم سلاحك، والشعب كله معه، يعني المسيحي اكتريتهم معه، السني اكتريتهم معه، الدروز اكتريتهم معه، قسم كبير من الشيعة معه. طيب مين بقى؟ وكلهم داعمينه. خايف ساعة بيقول حرب أهلية، ساعة بينقسم الجيش. تخيل هذا الجيش إذا عند أول نكزة بده ينقسم، شو بدي فيه؟ لا بكل بساطة إنه أنا عندي 100,000 عسكري عم بدفعلهم، عندي موظفين بالدولة دوبل عن ما أنا بدي، كلهم عم بدفعلهم، لأنه فوتوا نبيه بلدي وبعض السياسيين بلبنان، واحد نبيه بفوت 10، الباقي بفوتوا 2. تخيل، نحن مصريتنا عم تروح معاشات. إذا هون ما إلهم لزوم، ليه بدي إياه هون؟ منلاقي حل تاني، منلاقي حل. في عندك 100 حل، من اللامركزي للفدرالي للكونفدرالي لشو ما بدك، المهم نكون في شبه إجماع مسيحي إسلامي على هذا الحل. مثل ما كان بشير كان عنده كذا حل، قال لهم أنا في دستور، هذا الدستور بدي طبقه. دستور بيقول في رئيس واحد لرئيسين، في كرسي وحدي لا كرستين بيقعدوا بالأول مش ثلاثة، وفي وفد واحد لا وفدين. كل هولي بشير كان هيقولوا إذا ما بدكم هذا الدستور تعالوا نتفق على دستور تاني، بتبلش من لا مركزية بتنتهي بالكونفدرالية، شو بدكم؟ بس هيدا بدنا نعمله كلنا سوا، ما بده يفرضوا بشير على العالم، بس التانيين بدهم يقولوا نحن هيدا ما بدنا اياه لهالاسباب. اوكي ما بدكم اياه، بدنا نعمل حل تاني، نحكي لا مركزيه فدراليه كونفدراليه، ولكن الشرط الاساسي بتشيل السلاح وبعدين بتحكي. انا ما بقعد بحكي وفي كلاشن براسي وفي مدفع على بيتي، هذا ما في حق، هذا ما بيكون حل، هذا بيكون بالقوة. يعني أنا بدي أمشي مثل ما بدهم، يا بدي يقتلوني، لا مش ماشي الحال. وهذا المنطق وصلني لليوم، البيئة الشيعية عم تتهجر، بيوتها عم تنهدم، عم تتململ، عم ترجع ضياع، ما في بيوت، عنده الناس عم تموت. طيب هولي ما عاد يعني صار عم يشوفوا إنه أنا خيي ما بقى عندي أولاد بالمدارس لأنه ما بقى في مصاري، ما بقى عم يدفعوا، ما عم يدفعوا لعيال الشهداء إلا من الجمل إذنه مثل ما بيقولوا. إذا هذا المنطق ما بقى يمشي، بدنا نروح على محل تاني. والبدو يا خي إيران، وإذا مزبوط هني مستعدين يحرروا فلسطين يروحوا يقاتلوا، ينسحب الجيش وينشرفوا على جنوب هني. شفنا شو عملوا، ما بي ضيعة واقفة.
0: بعيدا من السياسة وقريبا من بشير الجميل الإنسان، في خبرية حضرتك بتعرفها وحكيها قبل بمرة عن جين، جين يلي صدفته بأمريكا حسب ما بعتقد، وخبرتك عن توقع عن الشيخ بشير الجميل.
1: أول مرة حدا بيسألني عنها. إيه في وحدة كانت سايكيك مثل ما بيقولوا، اللهوية كتير، بتصلي، دلوني عليها لحتى أشوفها، تطلب مني قبل ما أروح أخذ معي صور لناس أنا بدي إياهم، هي أنا أول مرة بشوفها وما بعرفها. رحت حكيت اللي بدها تحكي عني، أعطيتها صورة بشير، صورة بشير بتياب سيفيل، بتقلي هيدا رئيسك بس مش رئيسك. هيدا صاحبك قاتل منه رئيسك، وبتوقف بتقلي بيموت قبل ما يكفي 35 سنة بانفجار. هلا أنا أكيد بيجي بخبر بشير، لأول مرة بشير قام والسبب بموته واحد على شماله، بس بقول له للباش إنه القصة هيك هيك هيك. لأول مرة كان يضحك علينا يعني بالأول، لأول مرة بيسألني أعطتك مواصفات العشمالي؟ قلت له لا. قال لي شوف إذا فيك تجيب ليهم، لأنه أنا سألتها ما بين معه، ما بعرف شو المقصود بالمواصف بحدا عشماله، وما فيني حلل بالعملية. راحت الأيام، هذه كانت تقريبا بال81، صرنا صحبي أنا وياها، مثل ما تنبأت لي أنه شي في جبل جماجم، يعني مجازر الجبل شفت لي إياها قبل بعد ما انتخب الشيخ أمين رئيس الجمهورية، بتقلي إسا ما بلشت ما في حلول وروح على لبنان، أنت ما تبقى هون، عملت لعليك هون روح على لبنان، بس شايفي عندكم جبل دم جبل جماجم. لا أنا فهمتها ولا وقتها هي فهمتها، لا بتلفن لي السبت قبل السبت يلي قبل 14 أيلول، بتقلي انتبه جمعة الجاي بيروح بشير. أنا بطلع لعنده الأحد لأنه كان عندنا وفد درزي الأحد جايبينه من إخواننا بيت إرسلان، يكون وفد حاشد، بلاقيه مش موجود. تالي راح يعزي الله يرحمه بجوز الأشقر بالمينا وراح وحده. قال لك يا باش شو عم تعمل؟ خنقنا شوي. قال لي خلص حلوا عني، كل واحد باله بحاله، خيي أنا بدي روح بدي أعمل هيك. وهو خلصني من الموت، لأنه أنا كنت مفروض شوفه نهار اللي راح على التلاتة، اللي راح على بيت الكتائب، يعني قلت له بجي لعندك شوفك شوي، لا تعب الليل اللي عندي نقعد نحكي شوي عن أمريكا شو بدنا نعمل كلنا. قلت له خليني عندي عشاء. قال لي بدي مش أفضل تعشى مع فخامة الرئيس؟ انت حكيت له طيب أوكي. وهيك صار الانفجار وراح، ما قدرنا نخلص،
0: ما قدرت تخلصوا لبشير الجميل ولا كل شخص كان موجود بالمحل يلي تم اغتياله هنيك. ثلاث صفات تتذكرون عن البشير لما كنتوا بفترة المراهقة تعرفتوا على بعض، أول شيء ما كنتوا متفقين، ما كان في هيدا العلاقة الحلوة بيناتكم، بعدين لما توضحت الأمور أكتر وحضرتك كنت جاي من محل يختلف عن الفكر الإقطاعي اللي كان بيمثله بهديك الفترة والد بشير الجميل، شو بتتذكر من هديك المرحلة وشو بتخبر عنا الأجيال الجاية عن بشير الشاب المراهق؟
1: ليك بشير عنده صفات ما حدا عنده إياها، يعني ما عملت حلقة عن هالموضوع عملت لقيامي إنه كيف بقول ما في حدا مثل بشير. ومش أنا بس، كنا أربعة كلنا قلنا ما في واحد مثل بشير، وكان في دكتورة بتعلم وكانت بكتب عن القيادة بتقول في 12 صفة للقائد بشير عنده إياهم كلهم وما في حدا تاني عنده نصهم في لبنان. ليك المهم بكل هاللعبة إذا بدك رأيي، نحن كنا بحاجة لأمل. بشير كشاب صغير وكلنا مجموعة بلشنا بال20، وقت بلشنا نحن نجتمع بمرغوش بال69 كنا بال20ات، ونحن أول من الفايتين على الجامعة، هو كان باليسوعية كنا بالأيوبي. كشاب في كتلة نار كان ما حدا بده يسلمها بهالبلد، بشير الله يسلمها، أخذ هالكتلة ومشي فيها وقدر يحقق فيها ما لم حدا غيره حيه، يعني بالضبط يطبق عليه حيث لا يجرؤ الآخرون. أخذها مشي فيها، نظم، عمل، ثبت أنه القيادة تؤخذ ولا تعطى، وأنه أنا قادر اني اعمل كشاب. اللي بدي اقوله انه ما حدا من الشباب ما بيقدر يوصل ويعمل مثل ما عمل بشير، طالما في عنده اراده وطالما بيقوم الصبح بيشوف حاله على المرايه بيقول انا ليدر اند اي كان، وطالما بيعرف انه ما حدا راح يعطيه القياده اذا كجيل بدنا ناخذ نحن بناخذها. وانا هاي اللي بعلمها بالاكاديميه.
0: استاذ الفريد، مين بعد في من الجيل يلي من عمر حضرتك ويلي رافق بشير الجميل وقادر يكمل هذه المسيره ويخبر عن بشير الصديق والقائد والاسطوره ورجل السياسه والصديق وغيره؟
1: بعتقد يلي موجودين بالاكاديميه عم يعلموا اليوم. يعني الاستاذ نعوم فرح للاسف خسرنا نحن زاهي بستاني قبل ما أعمل الأكاديمية، خسرنا جورج فليحة، خسرنا سجعان أزي توفوا الله يرحمه، خسرنا سليم الجاهل الله يرحمه. اللي بقي موجود من فريق العمل السياسي هو أستاذ نعوم فرح وأنا، وفي بالعسكر الأستاذ فؤاد، وفي الدكتور فؤاد أبو ناظر، وفي كمان كذا شباب ما بيعلموا بالأكاديمية ولكن موجودين. يعني هولي المجموعة يلي سها موجودة وسها عايشة من هالعملية. ولكن في مجموعة تانية مثل بيز الأكاديمية مستعدين يعملوا يكفوا، ولكن في نقص شغلية وحدة، كان أهمية الأساتذة اللي علمت إنهم كلهم بيعرفوا بشير وكانوا بالتيم تبع بشير. يعني بشير قدر يعمل فريق عمل يعني ما حدا من السياسيين من بعده عملها. والدكتور شارل مالك له هيك مقولة دائما أبرددها، بيقول هذا الفريق كان ولاؤه التام لبشير وعنده ثقة تامة من بشير. قال بطل حدا موجود. يعني إسا في الله يطول بعمل نعوم، أستاذ أنطوان نجم ما بقى في يحكي، الله يطول بعمله كمان. هذا إنسان مميز، للأسف بطل في حدا من هذا الفريق سنة اثنين.
0: الله يطول بعمركم. وربما النجاح يلي قدرتوا تعملوه وتكفوا هذه المسيرة هي أنك أسست هذه الأكاديمية وعم تزرع وتحصدوا بكل دورة فكر بشير الجميل أكثر وأكثر لحتى تكمل هذه القضية يلي ذكرتها بأنه هي أكثر من 10452 كيلومتر مربع كمساحة جغرافية، هي قضية وجود، قضية وطن، وقضية إنسان بالشرق يلي لبنان جزء من هذا البلد. أستاذ ألفريد، بكلمة أخيرة، بعد 44 سنة بشير بجملة أو بكلمة؟
1: بجملة بقول بلا فريق عمل ما حدا بينجح، وبدك تاخذ القيادة بنفسك. القيادة ما حدا بيعطيك، بدك تاخذها. والشباب عندهم قبل إذا بيمشوا حيث لا يجرؤ الآخرون، يعني هو كان شعار الصدم طبعا.
0: رئيس حركة الخيار الآخر ورئيس أكاديمية بشير الجميل الفريد ماضي، أهلا وسهلا فيك وشكرا على وجودك معنا بهيدي الحلقة عن بشير الجميل بعد مرور 44 سنة على استشهاده.
1: Thank you لإلك، Thank you لإذاعة جبل لبنان.
0: أهلا وسهلا فيك.
2: بريك ونرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان.
3: الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا

0: تفاح
1: تل اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاح تل
0: ترامب بيشرب تفاح تل لمعلوماتك
2: God save the Queen world's biggest queen tribute on October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
3: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

رئيس الجمهورية جوزيف عون استذكر الرئيس الشهيد بشير الجميل بالذكرى السنوية 44 وكتب: بالرابع عشر من أيلول من كل سنة بيوقف لبنان قدام محطة من محطات ذاكرته الوطنية الكبرى، يستعيد فيها صورة الرئيس المنتخب الشهيد بشير الجميل الذي سقط برصاص الغدر قبل ما يتسلم مهامه الدستورية، فارتقى شهيداً على مذبح الوطن ليبقى اسمه محفور بوجدان اللبنانية رمزاً للإيمان بلبنان الرسالة والسيادة والحرية. أما رئيس الحكومة نواف سلام فأكد بأنه مهما بلغ الخلاف السياسي من حدة لا يمكننا أن نقبل بمجتمعنا بالاغتيال السياسي، لا بالعبوات والمتفجرات ولا حتى بكواتم الصوت. فتاريخنا علمنا أن الاغتيال ربما ينهي حياة، لكنه لم ينجح يوماً في حسم خلاف. وأشار إلى أن طي صفحات العنف من ماضينا لا يكون بإنكارها أو نسيانها، بل بالمصارحة والمصالحة وبالاحتكام إلى المؤسسات والديمقراطية في إدارة اختلافاتنا.

وبتقدروا تكونوا عم ترجعوا تتابعوا هذه المقابلة مع دكتور ألفريد ماضي مباشرة، إن كان عبر تلفزيون جبل لبنان أو حتى من خلال صفحاتنا عبر يوتيوب وأيضاً إنستغرام جبل لبنان.

0: حلقتنا اليوم عن الرئيس الحلم الشهيد بشير الجميل. نسمع سوا الخطاب الأخير للرئيس الشهيد بشير الجميل ب14 أيلول 1982 قبل ساعات من استشهاده من دير الصليب.
1: العالم ضحك علينا لأنه كذبنا على العالم مدة 40 الابليس اللي كذبوا كمان علينا، لانه كنا مستهترين بحالنا، العالم استهتر فينا. وبتامل كمان انه بالمستقبل ينعطى لنا فهم سياسي اكثر لمعنى النضال اللي كنا عم نقوم فيه، لمعنى المقاومه اللي قمنا فيها، يتقدر حقيقه نضالنا مثل ما هو على المضبوط، ويكون في اكثر بهالحفلات الدوليه وبهالمؤسسات الدوليه لمعنى النضال يلي مسيحيي لبنان عم بيقوموا فيه. نحن ما تعدينا على حدا، نحن ما تهجمنا على حدا. ياسر عرفات هو يلي تحدينا ببيروت، مش نحن تحديناه بفلسطين. السوريين هن تحدونا ببيروت، مش نحن تحديناهم بالشام. بعدهم لليوم عم يتحدونا بالشمال وبالبقاع، مش نحن عم نتحداهم عندهم. خلي كل العالم يبلش يفهم لبنان ما بحياته كان المعتدي، انما دائما كان معتدى عليه. وكل ما اعتدي علينا كل ما دفعنا عن نفسنا. وما بعتقد المسيح علم الا انه وقت اللي حدا بجرب يقضي علينا او بجرب يتعدى علينا او بجرب يحينا من الوجود، المسيح طلب منا انه نشهد من شانه. وهذا اللي عم بنعمل بلبنان.
0: بريك ونتابع 5 على 5، وهذه الحلقة الاستثنائية عن بشير الجميل. منتابع عن خطابات البشير، منتابع عن قصة البشير من ولادته إلى لحظة اغتياله. بريك ونتابع.
2: فيكن تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت jabal-lebnan.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
3: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح، الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
4: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
5: لا بلشي على... بنور حجار.
4: ليه؟
5: ببيع
4: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل، وإلي متري
5: حط القدير تما يزعل،
4: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو. بدي

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-1000.

أنهى بشير الجميل دراسته الثانوية بالمؤسسة اللبنانية الحديثة، واتجه بعدها إلى الحقوق والعلوم السياسية مجازاً من جامعة القديس يوسف عام 1971. حل مدرساً لمادة التربية المدنية 3 أعوام في المدرسة التي نشأ فيها تلميذاً. ذهب بعد ذلك إلى واشنطن حيث تابع دراسته 2 شهر ورجع إلى بيروت لممارسة المحاماة وكذلك النضال السياسي والعسكري الذي بدأه مع اندلاع الحرب اللبنانية عام 1975. ثورة بشير الجميل المختلفة انطلقت، فقرر الانخراط ببدايته إلى جانب رفاقه بصفوف الكتائب اللبنانية والدرج بالإيادة مستحقاً كل أمور يلي حققها من نضال وإنجاز وانتصار. بدأت علاقته بالمقاتلين الكتائبيين عم تتطور منذ الصغر، وخضع لتدريبات عسكرية مكثفة حتى أصبح جاهزاً للمسؤولية، فكان بالعام 1969 مسؤول قسم بكفية ومعه نحو 100 مقاتل من الكتائب. بعام 1970 بدأ المسلحون الفلسطينيون يوسعون رقعة انتشار خارج المخيمات منتهكين بذلك بنود اتفاق القاهرة، وتطور ظهور المسلح ونقاط التفتيش يلي وضعوها بالمناطق المجاورة، الأمر يلي أثار غضب الأهالي وأدى إلى صدامات معهم. ولعل أبرز حدث في تلك المرحلة كان اختطاف مسلحين فلسطينيين بشير الجميل بمنطقة الدكوينة لثمان ساعات. بعد بسنوات عديدة بدأ موقف بشير الجميل من السوريين ينتشر أكثر داخل البيئة المسيحية، وكانت الحوادث مع الجيش السوري ومنها اشتباكات الجيش اللبناني مع السوريين بالفياضية بشباط 1978 ونتائجها الدموية لتأكد موقف بشير وصوابه. ما هدية عاصفة بشير الجميل على الرغم من العديد من التحديات الكبيرة يلي وضعت بطريقه؟ كان همه أنه يمضي قدماً بالنضال حتى يحقق الأهداف العامة يلي تكلم عنها خطيباً جريئاً على المنابر والتي لا تتعارض مع أهدافه الخاصة نحو السلطة والحكم. بعد توحيد البندقية أراد قائد القوات اللبنانية بشير الجميل وضع استراتيجية عمل للمرحلة التالية. من هون كان تكليفه 4 شخصيات أنذاك وضع هالاستراتيجية. ب6 آب 1980 التقى بأنطوان نجم، سمير جعجع، ميشيل عون، فؤاد أبو نادر، الأربع يلي كلفهم بشير بدير القطارة حيث مقر إيادة الشمال بالقوات اللبنانية يلي كان قائدها أنذاك سمير جعجع. وبعد بسنوات كتير حدث الزلزال الكبير يلي تمثل باجتياح إسرائيل للبنان باليوم يلي تلا محاولة اغتيال السفير الإسرائيلي بلندن ب3 حزيران 1982. وب4 حزيران بدأت إسرائيل بحشد جيش على الحدود مع لبنان، وبدأت ب5 حزيران القصف والتوغل البري وصولاً إلى بيروت. بالمقابل كان بشير الجميل وفريق عمله عم يسعوا دايماً لتقاربات وطنية، وأرادوا حشد تأييد واسع لترشيح الجميل قبل إعلانه الرسمي عن ترشيحه وقبل جلسة الانتخاب. أتى موعد جلسة انتخاب الرئيس الجديد بلبنان، وب23 آب 1982 أي قبل شهر من انتهاء ولاية الرئيس الياس سركيس عقدت جلسة الانتخاب بالمدرسة الحربية بالفياضية، وحضر 62 نايب بينهم 19 نايب من المسلمين. بعد
بعد بسنوات استمر الرئيس الجميل بلعب دوره رئيسا منتخبا، كما استمر ايضا بمتابعه نشاطه وحركته الطبيعيه يلي سبقت انتخابه. كان بشير يتردد لبيت الكتايب بالاشرفيه بمواعيد ثابته، وكان دائما عنده اصرار على التزامه وما بيغيره. ويوم الثلاثاء 14 ايلول 1982 وبأثناء زيارته لبيت الكتايب بالأشرفية حصلت الكارثة الكبرى. دوّ انفجار كبير داخل بيت الكتايب، وكان بشير الجميل هو الهدف. فاستشهد الرئيس المنتخب ومعه 23 من رفاقه، وسقطت مع استشهاد بشير أمانة وطموحات كبيرة انتظر اللبنانيون طويلاً للخروج من أزماتهم باتجاه دولة بتليق فيهم وبمستقبلهم. بعد عملية الاغتيال ألقي القبض على منفذة حبيب الشرطوني، وتبين فيما بعد أن التحضير لهالعملية استمر أكثر من سنتين. تعاون الشرطوني طيلة هالفترة مع نبيل العلم. فالتحقيقات الأولية مع منفذ العملية حصلت بجهاز الأمن بالقوات اللبنانية التابعة آنذاك لأليح بيئة. بعدها أحيلت قضية اغتيال الرئيس الشهيد بشير الجميل إلى المجلس العدلي، وبعدها أصدر وزير العدل آنذاك قراراً بتعيين القاضي سعيد ميرزا محققاً عدلياً بهالقضية. وبعد 14 سنة على جريمة الاغتيال، وب 29 تشرين الأول 1996 أصدر ميرزا قراره الاتهامي بتوجيه تهمة اغتيال رئيس الجمهورية إلى نبيل فرج العلم، رئيس شعبة الأمن بالحزب السوري القومي الاجتماعي حتى عام 1982، وحبيبة طانيوس الشرطوني العضو بالحزب السوري القومي الاجتماعي. وبعشرين تشرين الأول 2017 أصدر القاضي اللبناني حكماً غيابياً بالإعدام بحق الشرطوني بعد إدانته بقتل الرئيس الشهيد، كما أنزلت المحكمة أيضاً حكم بالإعدام غيابياً بحق العلم بعد إدانته بالتحريض على ارتكاب الجريمة. كذلك اتهم العلم بالتخطيط للاغتيال يلي بحسب الصحف والوسائل الإعلامية تم اتهامه، كما أعلن عن وفاته بعام 2014.

14 أيلول وعشية 14 أيلول من كل سنة أغني وحدة تردد دايماً، وعد يا لبنان. هي عمل وطني شهير كتبه ولحنه الموسيقار الراحل الياسر رحباني، وأنشدتها الفنانة باسكال صقر لتخريد ذكرى الرئيس اللبناني الشهيد بشير الجميل. رسالتها واضحة، فالأغنية بتحمل معاني الوفاء، الوعد، الأمانة والخبرية الوطنية لمتابعة مسيرة الحرية والكرامة يلي جسدها بشير الجميل بحسب تطلعات محبيه. تبث الأغنية وتردد بشكل متكرر بذكرى السنوية عشية 14 أيلول من كل سنة بالعديد من المناطق اللبنانية كتحية وفاء لروحه.

0: هيك الساعة 6:15 5 على 5 ومنستمع سوا إلى مقابلة سابقة للفنانة باسكال صقر وبتخبر عن قصة أغنية وعد يا لبنان وشو قصة هالغنية. بريك ونتابع 5 على 5 دائما عبر إذاعة جبل لبنان 87.7 مع ريكاردو شلهوب.
1: 5 على 5 بياخد بريك وبيرجع على جبل لبنان.
2: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد

0: نضرب اكثر تفاحتين
1: تفاحتين
0: اخضر واحمر
1: هي تفاحه وحده وزعبونه من الجنه
0: ترامب بيشرب تفاحتين
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: عم حس اني غريبي
3: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا
2: كل ما غني عم بتندل كل ما أرقص عم بتفلل
3: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا
2: بحبك وبتعني لي وبهالليلة
3: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست
2: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش
3: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم
2: تعا نسهر سوا نحكي مع بعض شوي
4: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان
5: إذن أغنية وعد يا لبنان هي عمل وطني شهير كتبه ولحنه الموسيقار الراحل ياسر رحباني وأنشدت هالعمل الفنانة باسكال صقر لتخليد ذكرى الرئيس الشهيد بشير الجميل الرسالة هي بتحمل معاني الوفا، الوعد، الأمانة والخبرية الوطنية لمتابعة مسيرة الحرية والكرامة يلي جسدها بشير الجميل بحسب تطلعات محبيه وعشية 14 أيلول من كل سنة تبث وتردد الأغنية بشكل متكرر بذكرى سنوية بالعديد من المناطق اللبنانية كتحية وفا لروحه منسمع سوا قصة الغنية من مقابلة سابقة للفنانة باسكال صقر
6: هذا شيء حفر بقلوب الناس بقى شيخ بشير يمرق ايه هيك مرة صغيرة هيك عند العمل بشعري هيك عمل لي هيك كيف هيك يا حلو مدري شو كنت عم جيب لهم قهوة او شيء ونسمع هالحكي بعدني ما بغني بالمدرسة كنت غني من انا عمري 4 سنين كل المناسبات وقف غني بس ما صرت انه انسان مشهور يعني كنت بعدني صغيرة فإيه لما صرت هيك وقت عرفت على أستاذ الياس 81 وهو صار الانفجار 82 وكنا بتعرف كل هالفترة بالحرب وشوفوا دايما مع البابا للشيخ بشير وين في مناسبات روح أنا وبي كان في عشق للشيخ بشير لأنه كان قبضاي وبطل
7: ردت فعل
6: بيك. بابا بتلفني بإني بي ما بقى في صوم تسجلي هالغنية بدي لك شغلي كانت الغنية للشيخ بشير رئيس جمهورية كانت رجعت يا لبنان ورجعت البشاير مع بطل الأبطال يلي وعد لبنان زيت اللحن يلي وعد لبنان بالعز والكرامة وحرية الإنسان كنا ما نسجلها يمكن 2-3 وصار الانفجار بقى بإني بي كان محبط على الآخر وأستاذ الياس كمان نفس الشيء برجع بحكيني أستاذ الياس بقلي بتعرفي بدنا نعملها ذكرى للشيخ بشير رجعي تعي رجعت رحت نهار 4 يمكن تاني نهار
7: وغيروا الكلمة
6: يمكن 4 إيه
8: فيني بعدكم سئيل شوي
7: بدنا نسمع
8: بدي اسمع
7: بس هي الفكرة أنه كان رجعت يا لبنان للحلم صار حلم لبنان يعني بظرف يمكن ساعات قليلة لبنان يلي كنا نحن خلص رح نوصل للآخر تحول لحلم كتير هيدي اللحظات فعلا يعني عميقة وبتفكر
6: بتقولي اللي ماري على الشعب اللبناني منه هي يعني نحن بعد عنا عقلات
8: صحيح
6: شو 50 سنة الحرب العالمية 5 سنين
8: صحيح
7: هذا الحلم نسمعه من تمك
2: وعد يا لبنان

0: ولأنه حلقتنا عن الرئيس الشهيد بشير الجميل بهيدي الحلقة منرجع منتذكر سوى أبرز أقواله وخطاباته، لاسيما تلك التي تحدث فيها عن أهمية الجيش، عن أهمية لبنان، أهمية وجود هذه المساحة الجغرافية 10452 كيلومتر مربع بعيدة عن الحروب والنزاعات، بعيدة عن أي سلاح خارج الشرعية والسلطة اللبنانية. تحدث فيها عن قضية المسيحيين بهيدا الشرق، وتحدث فيها عن أهمية يكون بلبنان عنا دولة واحدة، رئيس واحد، كرسي واحد، سلاح واحد، جيش واحد، ما يكون عنا كرستين ولا جيشين ولا دولتين بقلب دولة واحدة. والأهم بشير الجميل كان عم يحكي عن رؤية وعن فكر نهج أساسي لتركيبة هيدا الوطن، وكيف قدر بوحدة وعشرين يوم فقط أنه يرسي مبدأ المؤسسات داخل هيدا البلد، مع أنه دائما في العهود الرئاسية يلي هي بطبيعة الحال بتكون لفترة زمنية معينة، ولكن التمديد يلي صار بفترات رئاسية والفراغ الرئاسي أيضا لفترة كتير طويلة أدى إلى ما أدى إليه لبنان حاليا. نسمع سوا لأبرز خطابات الرئيس الشهيد بشير الجميل بذكر انتخابه رئيسا ب 23 آب 1982.
1: لبناني بلبنان بده يتطاول على القانون، لأنه كان معتبر حاله أكبر من القانون. نحن كلبنانيين ربينا 40 سنة استقلال على التجليد والتفنيس والتشفيط، يلي كل واحد منا كان معتبر انه هو اكبر من النظام، انه هو بيقدر يخالف السير، انه هو بيقدر يتنجل على البوليس، هو بيقدر يضرب الاستاذ، وبكرة النايب تبعه او الوزير تبعه بيعمل له وسطة ليعلقوا له نيشان عوض ما يعطوه عقوبة. ربينا بشكل مزرعة مع انعدام كلي للمسؤولية، ما في حدا بيسترجي ياخد قرار، ما في حدا بيسترجي ياخد موقف، ما في حدا بيسترجي يقول كلمة. كل ما انطرحت صعوبة أمامنا كنا نقول بكرة منشوف والله بيدبر وماشي الحال وبسيطة، ونعمل مثل نعامة يلي بتحط راسها بالرمل ما بتعود بتشوف حدا وبتعتبر انه ما حدا شايفها. من سنة 43 لليوم ربينا بصورة اساسية على زعبرة، على غش، على ميوعة، على هرق، على دلع، على غنج. كنا دايما معتقدين انه الكوارث يلي ممكن تنزل شمال ويمين، نحنا كشعب لبناني اذكى من هالامور هيدي كلها، ويلي ممكن يحل بغيرنا ما ممكن يحل فينا.
0: لطالما كانت دايما خطابات بشير الجميل خطابات رؤيوية بنسمعها دايما، وهي كأنه موجودة حاليا بزمننا الحاضر، ودائما هذه الخطابات يلي كان عم بيقولها ويرددها موجودة، وربما ياريت طبقت بالماضي، لكن وفرنا سنوات وسنوات من الحروب والأزمات.
1: نوابنا غشوا، وزرائنا سرقوا، رؤسائنا من وجدوا معنا. لبنان كان مشلع من كل الميلات. قبل ما نجرب نحمل لغيرنا مسؤولية اللي صار، خلينا نتحمل مسؤوليته نحن، لأن نوابنا كانوا عم بيزعبروا، لأن وزرائنا كانوا عم بيزعبروا، لأن رؤساء جمهوريتنا كانوا عم بيزعبروا، لأن قواد الجيش عنا كانوا عم بيزعبروا، لأن كل واحد منا كان عم بيزعبر، صار فينا يلي صار. إذا بدنا نتجنب بالمستقبل ترجع تنزل فينا محن جديدة مثل اللي نزلت فينا هلأ، بدنا نحن نكون نضاف، بدنا نحن نكون صادقين، بدنا نحن نكون مخلصين، وبدنا نحن نتعلم انه بلبنان من هلأ ورايح واحد وواحد بيعملوا اثنين، واحد وواحد ما بيعملوا 11، ولا بيعملوا واحد ونص، ولا بيعملوا اثنين وربع. ان كان السوري او الفلسطيني قدروا يعملوا ببلادنا يلي عملوه لأنه نحن كنا مرتين، لأنه نحن ما كنا مسؤولين، لأنه نحن كنا ملتيين بالسمسرة، بالتجارة، بالزعبرة، وبكل ما هو بعيد عن الأخلاق والقيم، بينما كان الغريب من سوريا وفلسطيني عم بجرب يتطول على قيمنا، عم بجرب يتطول على حضارتنا، ونحن كنا بعاد عن كل المسؤولية، ومنشان هيك صار فينا يلي
0: بشيل الجميل. لطالما تحدث بأنه الخارج كان عنده صحيح أطماع بالداخل، ولكن هذه الأطماع كانت نتيجة وسبب أساسي للفشل الداخلي وللصراعات الموجودة بيناتنا وعدم حب بعضنا لبعضنا الآخر. كل أمور أدت إلى هذا الطمع اللي كان موجود عند الخارج، إن كان من السوري وحتى من الفلسطيني.
2: بل بأي شبر أقل من 10,452 كيلومتر مربع؟ إذا حدا كان مفكر إنه بيقدر ياخد مساحة من لبنان تعويضا أو بدل عن منطقة هو خسرة أو هو ضيعة أو هو تنازل عنها أو هو ما سأل عنها، لبنان بالعشر تلاف وأربعمية واثنين وخمسين كيلومتر مربع أنجأ مقدينا، منا قادرين نتخلى عن أي شبر لأي كان، لأنه التخلي عن أي مساحة من لبنان رح يعرض الكيان كله سوا لخطر. إن حدود لبنان في الشرق هي حدود الحرية في لبنان، وإذا كنا متمسكين بمساحة لبنان الحالية أي بالعشرة آلاف وأربعمائة واثنين وخمسين كيلومتر مربع، فلأن حرية وأمن اللبناني بحاجة إلى هذه المساحة كمدى حيوي واقتصادي واجتماعي، وليس لأن العشرة آلاف والأربعمائة والاثنين والخمسين كيلومترا هي الحدود الدولية للبنان. إن الحدود الدولية هي حدود المصالح الدولية في الشرق الأوسط، فيما نحن نريد حدودنا ترجمة لمصالح وصالح شعبنا في الشرق والعالم.
1: إذا الفاتيكان بده رئيس ماروني لا يعمل له تجربة تعايش بين الإسلام والمسيحية ونرجع ندفع ثمنها كإسلام وكمسيحية 100,000 قتيل، يعملوا بابا عندهم ويعملوا تجارب قد ما بدهم، نحن ما رح نقبل هيك رئيس. إذا أمريكا بدها رئيس جمهورية بلبنان لا يقدر يمرق لمصالحها وخططها واعتباراتها ومصالحها على حساب الدمور، بإعطاء الدمور للفلسطينيين لقاء فلسطين المحتلة وبإعطاء لبقاع لسوريا لقاء الجولان، بيقدروا يعملوا رئيس جمهورية أمريكا ويعطي شقف من أمريكا للسوري أو للفلسطيني، بس ما بيكون رئيس جمهورية لبنان. إذا سوريا خيو بدها رئيس جمهورية بلبنان ليكون رئيس لإلها وليكون ببراك كرمال لإلها، بيقدروا يعينوه بسوريا وبيقدر مجلس النيابة السوري يصوت له، بس مش مجلس النيابة اللبناني، وهيدا ما بيكون رئيس جمهورية لبنان. بدكم تتحضر للاحتمالات يلي كل العالم رح يتآمر علينا ليقدر يجيب واحد مرت رئيس جمهورية يمرق مصالح العالم قبل ما يمرق مصالح لبنان. بدنا نكون مهيئين لهالاحتمال، لأنه ما لنا قادرين بقى نقبل رئيس جمهورية من عيار كتار يلي مرقوا على رئاسة الجمهورية من الاستقلال لليوم. اليوم بده يكون رئيس الجمهورية اللبنانية لبناني قبل ما يكون سوري، قبل ما يكون أمريكاني، قبل ما يكون فاتيكاني، أو قبل ما يكون أي شيء آخر. أنا مني ضد أنه يكون في معارضة ومعارضة نزيهة، وأنا كحكومة رح كون نزيه مع المعارضة يلي ممكن أنه تنوجد، مستعد ساعد المعارضة لتكون معارضة بكل ما لكلمة معارضة من معنى ببلد ديمقراطي. خلي يكون في معارضة
2: خلي يكون في حكومة بس على الأقل على انتمائنا لها الوطن، على وحدة لبنان، على الديمقراطية، على المسائل المبدئية نكون كل
3: نتمنى تنعمل دولة قادرة ودولة قوية، دولة القانون فيها بيكون السلطان وبيكون صاحب الحق، دولة المساواة بين كل أبنائها بتكون هي العامل الأساسي، دولة يكون عندها قضاء يقدر يضبط التجاوزات على الأرض، دولة يكون عندها جيش يلي بده يتطاول على القانون أو يلي بده يتطاول على الغير بده ينوضع عند حد.
0: إذن خطابات بشير الجميل هي خطابات آنية، خطابات وكأنه عم تحكي عن المرحلة يلي تلت لعام 1982، عم نحكي عن الأطماع الخارجية بهذا البلد، عم نحكي عن أهمية العيش المشترك وعدم هيمنة الطائفة على طائفة أخرى، عم نحكي عن أهمية يكون في عنا حكومة نزيهة بعيدة عن المحسوبيات والسمسرة والسرقات يلي كنا عم نشوفها وبعدنا عم نشوفها، والأهم كان عم يحكي عن لبنان، عن لبنان يلي ما بيتجزى، وهيدي المساحة يلي هي بتساع جميع أبنائها تحت كنف الدولة الوحدة القوية القادرة على النهوض. حنتابع معكم سوا أبرز خطابات الشيخ بشير الجميل بعد البريك.
4: بريك ومنرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان. جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
5: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

تليفون ركز معي شوية هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: منتابع معكم هيدي الحلقة من 5 على 5 دايماً عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7، ومنتابع معكم أبرز خطابات الرئيس الشهيد بشير الجميل يلي بعدها موجودة وكأنه عم تحكي عن الواقع يلي عايشينه اليوم، عن غياب الدولة الوحيدة على الأراضي اللبنانية، غياب السلطة الشرعية ووجود سلاح خارج إرادة هذه السلطة، وعم يحكي عن دولة الفساد وعم يحكي عن المحسوبيات وغيرها، وكأنه هذه الخطابات تقال حالياً بالعام 2026 وليس بالعام 1982.
1: بلش بخطوة اليوم لا

0: سوا كلبنانيين ناخد وعد حقيقي على نفسنا ما عدا الجيش اللبناني الشرعي، ما عدا قوى الأمن اللبنانية الشرعية، ما بقى لازم نقبل انه يكون في اي وجود مسلح غريب او لبناني غير شرعي. نعلن تمسكنا بالاقتصاد الحر كما تشبثنا بلبنان الحر. فالاقتصاد الحر هو المنطلق الاول ويقوم على قاعدتين: المبادرة الفردية والملكية الخاصة. فالاقتصاد الحر ينمي المبادرة الفردية وينمو منها ويشكل نظام حرية القطع والتمويل مع نظام السرية المصرفية أفضل إطار لمبادرات اللبنانيين والملكية الخاصة بما فيها ملكية وسائل الإنتاج، وهي حق طبيعي يجب المحافظة عليه ويمارسه صاحبه لمصلحته الفردية ولمصلحة الغير. لم يعد مقبولا ولا جائزا أن تتطور النشاطات بصورة عشوائية على أساس أن كل الأراضي في لبنان صالحة لكل شيء بما فيه التشويه والتعقيم، ولم يعد مقبولا ولا جائزا أن تقتصر المخططات التنظيمية للكرة والمدن على تقسيمها إلى مناطق وتحديد عوامل استثمار البناء ليس إلا وكأن أرض لبنان سائبة دون هوية ودون وظيفة ودون ميزة.
1: جاي بمهمة كتير محددة.
2: إذن أيضاً بشير لطالما تحدث عن الأرض اللبنانية وعن هذه الهوية وعن المهمة الأساسية اللي عنده إياها بإعادة لبنان دائماً، لبنان 10452 كيلومتر مربع تحت سلطة الدولة اللبنانية، ومنسمع حالياً شو هي كانت أبرز مهمة عند بشير الجميل.
1: 452 كيلومتر جاي بمهمة كتير محددة، إنه بعد اليوم أولادنا ما بقى يتقتلوا مثل ما تقتلوا بالماضي، بيوتنا ما بقى تتدمر مثل ما تدمرت بالماضي، سيادتنا ما بقى تنتهك مثل ما انتهكت بالماضي، ما بقى يكون عنا بلاد فلتاني، لأنه بلد وطن بكل معنى الكلمة بدنا ندفع حقه، المزرعة رح ندفع حقها، على الحيلتين في سعر، أفضل يندفع سعر لوطن من ما يندفع حق المزرعة. أنا جاي أطلب منكم اليوم إنه ما تعملوا أحمد سعيد معي، جاي أطلب منكم إنه وقت يلي في ما أخذ تقولوها وتقولوها علنا باحترام وبمحبة أكيد معي ومع الغير، إنما الحقيقة يجب أن تقال، وإنتوا مع الراديو ومع باقي وسائل الإعلام مسؤوليتكم تقولوا الحقيقة، لأنه وقت يلي بتعيشوا الشعب، وقت يلي بتعيشوا الحاكم، وقت يلي بتعيشوا المسؤولين بأجواء إنه كل شيء تمام وكل شيء على ما يرام، ونزلت قوى الأمن على الغربية وانتشر الجيش وركبوا عليه رز وسكر وكولونيا وزهور وما بعرف شو، وبالواقع العملية غير هيك، عم بتغشوا الجيش، عم بتغشوا الدولة، عم بتغشوا حالكم، عم بتغشوا الرأي العام، عم بتغشوا كل الناس، ما عم بتقدموا خدمة للعالم. ما بقى

0: من بشير الجميل إلى دوري شمعون. بعد اغتيال شقيقه داني شمعون عام 1990 تولى رئاسة حزب الوطنيين الأحرار واستمر بقيادة الحزب حتى عام 2021. توفي رئيس حزب الوطنيين الأحرار السابق والنائب السابق دوري كميل شمعون اليوم عن عمر 95 سنة. ويعد شمعون من الشخصيات السياسية اللبنانية البارزة، وشغل منصب رئيس حزب الوطنيين الأحرار كما انتخب نائباً عن دائرة الشوف لبضع دورات. ولد دوري شمعون بثمانية تشرين الثاني 1931 بدير القمر، وهو الابن الأكبر للرئيس اللبناني السابق كميل شمعون مؤسس حزب الوطنيين الأحرار وشقيق داني شمعون. درس القانون التجاري واشتغل بمجال الأعمال قبل ما ينخرط بصورة مباشرة بالعمل السياسي، وبعام 1975 تولى منصب الأمين العام لحزب الوطنيين الأحرار. بعد اغتيال شقيقه داني شمعون ومعظم أفراد عائلته عام 1990 تولى رئاسة حزب الوطنيين الأحرار واستمر بقيادة الحزب حتى عام 2021 حين خلفوا نجلو كميل. كان من أبرز المعارضين للنفوذ السوري بلبنان، وشارك بلقاء أرنت شهوان كما برز في صفوف قوى المعارضة خلال مرحلة ما بعد اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري عام 2005 وثورة الأرز. انتخب نائباً عن دائرة الشوف عام 2009 وشغل المقعد النيابي حتى عام 2018. وبذلك ارتبط اسم دوري شمعون لسنوات طويلة بالحياة السياسية اللبنانية وبإرث عائلة شمعون السياسي يلي كان والده كميل شمعون أحد أبرز رموزه. ونعى حزب الوطنيين الأحرار إلى اللبنانيين عموماً والأحرار خصوصاً علماً من أعلام النضال وعلماً من أعلام النضال والسيادة الوطنية الرئيس السابق والرئيس الفخري والنائب السابق دوري كميل شمعون. وجاء في البيان: يغادرنا اليوم رجل المبادئ الصلبة والمواقف الجريئة بعد مسيرة سياسية ووطنية طويلة ارتبطت بالحزب وبالخط السيادي حتى الرمق الأخير. ابن دير القمر الذي ولد فيها عام 1931 حمل أمانة الوالد الرئيس الراحل كميل نمر شمعون مؤسس الحزب، واستكمل مسيرة شقيقه الشهيد داني مكرساً حياته للدفاع عن ثوابت المدرسة الشمعونية واستقلال لبنان والكرامة والسيادة في وجه كل أشكال الوصاية والتبعية. قاد الحزب بحكمة وشجاعة طوال سنوات طويلة، وكان صوتاً صادقاً وممثلاً أميناً لأهله ووطنه، سواء في رئاسة بلدية دير القمر أو تحت قبة البرلمان نائباً عن قضاء الشوف. وتقدم الحزب بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة من عائلة الفقيد الكريمة، ولسيما النجل رئيس الحزب النائب كميل دوري شمعون، ومن الرفاق والمحبين في لبنان والاغتراب، راجياً لنفسه الراحة الدائمة في الملكوت السماوي بين الأبرار والصديقين، ومعاهداً الراحل الكبير المضي قدماً في نهجه دفاعاً عن الجمهورية والحرية والسيادة. عاش لبنان حراً سيداً ومستقلاً.
1: فيكم تسمعوا 5x5 على ويب سايت جبل لبنان.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان
1: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامي. لأي استفسار 03-777-969.
2: كلنا نزلنا صورنا بالأيتيز. التمانينات ما كانت بس تسريحات شعر وجاكتات ملونة، كانت كمان فترة ذهبية للغنية اللبنانية.
3: يا حلا اعمل لي غرة وفرح لي قلبي شي مرة.
2: مين كانت السكس سيمبل ومين كانوا ترند بالأيتيز من نجمات؟
3: طال السهر وليالي العين.
2: كونوا معنا هالخميس على الساعة 4 بغنية وخبرية على جبل لبنان معي محمد جابر. للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-000.

0: دوري شمعون رئيس حزب الوطنيين الأحرار السابق يلي توفى اليوم عن عمر 95 سنة، كان من أحد الوجوه الأساسية يلي أدت ثورة الأرز ب 14 أدار 2005. تميزت مواقفه وكلماته خلال المرحلة السابقة المفصلية بالتركيز على العناوين التالية: إنهاء الوصاية السورية، ركز بخطاباته على المطالبة بالانسحاب الكامل والسيادة غير المشروط للجيش السوري وأجهزته الاستخباراتية من لبنان. كشف الحقيقة والعدالة، طالب بإلحاح بإنشاء محكمة دولية لكشف قتلة الحريري وشهداء ثورة الأرز. الوحدة الوطنية، دعا الدبلوماسي والسياسي الراحل إلى رص الصفوف والتعالي عن الحصص والمصالح الشخصية لضمان بناء لبنان الجديد، وهو المبدأ الذي ترحم عليه لاحقاً معتبراً أن الخلافات أضعفت تلك الحركة التاريخية. ومنستمع حالياً إلى كلمة دوري شمعون خلال ذكرى انطلاق ثورة الأرز.
1: 14 أذار كما نراه ونريده ليس عنواناً لساحة، إنه دعوة لنكون كلنا وطن واحد اسمه نريده وطناً. نريد أن نكون شعباً، لا نصف شعب هنا ولا نصف شعب هناك. إن وطناً نصفياً لا يعيش، وإن وطناً لا يسمع نصف صوت الشعب اللبناني، قدره أن لا يعيش طويلاً. نريد أن نكون لبنانيين وطنيين أحرار. رئيس حزب الوطنيين الأحرار دوري شمعون.
2: الله معكم. يا شعب 14 أذار، يا شعب لبنان، أولاً الساحة التي تجمعنا اليوم ساحة الحرية والكرامة الوطنية، نريدها مساحة لبنان، ونريد الوطن على صورتها، ألواناً متنوعة وإيماناً متعدداً، في ظل علم واحد وفي كنف دولة واحدة، بدستور واحد وقانون واحد وولاء واحد. نريد شعباً لبنانياً ينبض قلبه حياً ووفاء لبنان، ويذخر عقله فكره بناء وإرادة طيبة وتضامناً في كل الأوقات على تعددية مكوناته واختلاف اقتناعاته السياسية. ولكن كيف السبيل إلى ذلك والمواقف أكثر فأكثر على طرفي نقيض؟ فالفرق شاسع بين ما نطمح له نحن وبين ما يخطط الفريق الآخر ويعمل على تحقيقه. بيننا وبينهم تناقض الأهداف وتصادم النيات وتختلف الوسائل. يتكلمون على قدسية السلاح ونحن على قدسية الوطن وثوابته. ينشزون انقلاباً تحت وطأة التهديد بالسلاح، فنرد بالتصميم على معارضة ديمقراطية. يرفضون القرارات الدولية التي تدين الإجرام، بينما يستفيدون من أخرى تحمي ظهورهم من العدو ليتسنى لهم استعمال سلاحهم في الداخل بوجه المواطن اللبناني. يصرخون بانتهاك الميثاق وقواعد اللعبة السياسية فوزنا في دورتي الانتخابات النيابية، فنقابلهم بالتعلق بمسلبات الوطن وبالاحتكام إلى صناديق الاقتراع. يخونون ويخوفون ونواجههم بالموقف والكلمة. تفسد منوراتهم بالقمصان السود داخل بيروت فجر لبنان وصيغة الشراكة، فنصد بوثيقة حدودها الدولة والقانون. يخططون وينشطون في حوالك الليالي، ونعمل في وضح النهار وفي العلن. يعتقدون أن بسلاحهم والتحاقهم بالمحور السوري الإيراني سيسيطرون على لبنان، ونؤمن أن لبنان سينتصر على كل هيمنة كما فعلنا بالألفين وخمسة. لذلك لهؤلاء ولحماتهم الإقليميين نقول لا للسلاح خارج الدولة ومؤسساتها، لا للبنان الساحة وصندوق البريد وورقة التفاوض، لا لجيش حزبي فئوي رديف للجيش الشرعي. نعلم جميعا أنه ذراع عسكري لإيران واحتياط استراتيجي لخططها وحساباتها، لا لعقائد مستوردة تفرض على اللبنانيين أو على أي فريق أو فرد منهم وتضغط للتسليم بها، ولا للدويلة وأدبيات والأدبيات وممارساتها، لا لثقافة الموت والكراهية والنبذ وهز الأصابع، لا للسلاح في الحياة السياسية كوسيلة لتغيير معادلاتها وقواعدها، لا لاستباع لبنان أو إلحاقه بأي محور خارجي، لا لتحدي المجتمع الدولي والخروج على الشرعيتين العربية والدولية وقراراتهما. نعم للدولة المدنية الحديثة الحرة السيدة التعددية العادلة. نعم لمرجعية الدولة الحصرية خصوصاً في مسألتي السلاح وقرار الحرب والسلم. نعم للقرار اللبناني الحر من ضمن المؤسسات ووفق الآليات الدستورية. نعم للمناصفة بين المسيحيين والمسلمين وللعيش الواحد الحر الكريم. نعم للبنان أولاً وثوابته ومسلماته. نعم للتغيير ولتداول السلطة بالحوار ومن خلال صناديق الاقتراع. نعم لثقافة الحياة والمحبة والمسامحة والتفاعل الإيجابي واحترام الآخر. نعم للشرعية الدولية وقراراتها وللمحكمة وأحكامها. نعم للانفتاح والاعتدال والتطور والإعمار والازدهار. أيها اللبنانيون واللبنانيات الأحرار، المسيرة مستمرة حتى بلوغ أهدافها، مستمرة لأننا أوفياء للشهداء، مستمرة بعزمنا الذي لا يكل وإرادتنا التي لا تلين. فيد بيد وكتفا على كتف نمضي في نضالنا، فنجعل شهدائنا يفخرون بنا كما نفخر نحن بهم، ونبني الدولة المدنية القوية العادلة، ونحافظ على الميثاق، ونحقق كل الأمال التي تخزنتها ثوابت وطننا. وسيكون النصر حليفنا، فللباطل والظلم جولة، ولنا موعد دائم مع التاريخ. لتحيا ثورة الأرز، لتحيا قوى 14 أذار، وليحيا لبنان.
0: إذن 14 أيلول دائما لبنان بهذا التاريخ، مثل غير تواريخ من مسيرة هيدا الوطن عم يخسر رجال سياسة آمنوا فيه، آمنوا بحريته بسيادته باستقلاله، والأهم آمنوا بأنه هذا البلد هو للكل، للإسلام وللمسيحية كلهم سوا تحت العلم اللبناني وتحت الجيش اللبناني والمؤسسة الشرعية الوحيدة بالدولة اللبنانية، يلي الجميع حاليا عم بيطالب الدولة اللبنانية بأنه صحيح عندك هذه الشعارات وعندك الخطابات وعندك القرارات يلي التيها، ولكن حان وقت التنفيذ، لأنه الجنوب اللبناني بطل يتحمل المزيد من الدمار والتهجير والقتل يلي عم بيصير على مساحته الجغرافية، وحتى المواطن اللبناني تعب من النظرة الخارجية لإله بأنه في دولة عنده ما عم تعمل أي إنجاز عملي على الأرض وما عم بتكون إلى جانبه بالرغم من كل ما يحصل. سياسياً، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن إسرائيل دمرت حصن حزب الله الكبير في شقيف وعلي الطاهر، وقال سنواصل تدمير البنية بالمنطقة الأمنية في لبنان وإزالة كل تهديد عن إسرائيل.

والجيش الإسرائيلي نفذ تفجيراً ضخماً في محيط بلدة الأنطرة قضاء مرجعيون وقصف بعدد من القذائف من عيار 155 ملم أطراف بلدة حديثة قضاء بنت جبيل.

0: إذن لهون بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا من 5 على 5 دايماً عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7 معي ريكاردو شلهوب. بتقدروا تكونوا عم بتتابعوا كل هيدي الحلقات إن كان مباشرة عبر صفحاتنا على السوشيال ميديا ريكاردو شلهوب جبل لبنان أو حتى من خلال يوتيوب يلي عم نكون عم ننزل عليها كل الحلقات الخاصة بخمسة على خمسة. أيضاً بإمكانكم تكونوا عم بتحملوا تطبيق جبل لبنان عبر تليفوناتكم، لأنه من خلال هيدي الأبليكيشن فيكن تكونوا أولاً عم تسمعونا عبر الراديو، عم تكونوا عم تحضرونا عبر تلفزيون كيبل فيجن جبل لبنان، والأهم عم تتصفحوا آخر الأخبار من مختلف المصادر وبمختلف اللغات. كل هالأمور الثلاثة بأبليكيشن وحدة عبر المنصة الذكية جبل لبنان. بعطيكم الموعد بكرة بحلقة جديدة من 5 على 5 مع ضيوف، إن كان عن المصارف اللبنانية ومصرف لبنان وأبرز التعاميم يلي كان عملها المصرف المركزي وأدى إلى ما أدى إليه من انهيارات مالية، إضافة إلى ملف قانوني مهم. دايما أهم التفاصيل والأخبار بتابعوها عبر إذاعة جبل لبنان 87.7 مع ريكاردو شلهوب ضمن 5 على 5. إلى اللقاء.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

فون ركز معي شوي هون تع بوري تع بوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب let's make extra great again يا معلم إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: جاهزين تريكتو كرمال لبنان؟ ب 25 تشرين الأول موعدنا مع أشرفية ريس 10452 بسباقين، سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين. شارك، اتحرك وخلي خطوتك تكون The Right Path. أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com.
3: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4 موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.

مش هم بعد اليوم ان بهدلني حدا، ومش هم بعد اليوم ان بهدلني حدا.

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حط القدير تما يزعل
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح مونو. بدي

0: كابوريتا.
1: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
0: تعبوريتا تعبوريتا
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
0: تعبوريتا تعبوريتا
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح، الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
3: God save the Queen, world's biggest queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
4: سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
5: سهر عيني حبك على عيني.
4: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. يوم الجمعة 18 أيلول الساعة 8 مساء على تلفزيون أغاني أغاني.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: كلنا نزلنا صورنا بالأيتيز. التمانينات ما كانت بس تسريحات شعر وجاكتات ملونة، كانت كمان فترة ذهبية للغنية اللبنانية.
2: يا حلق اعمل لي غرة وفرح لي قلبي شي مرة.
1: مين كانت السكس سيمبل ومين كانوا ترند بالأيتيز من نجمات؟
2: طال السهر وليالي العين.
1: كونوا معنا هالخميس على الساعة 4 بغنية وخبرية على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: عم حس اني غريبي.
3: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الاول على مسرح دبي اوبرا،
2: كل ما غني عم بتندل، كل ما ارقص عم بتفلل.
3: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا.
2: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويل.
3: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
2: مثل الغيمي بتشدي والحب يدش.
3: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
2: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
4: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4 موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبولت تعبولت
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبولت تعبولت
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حتى القدير تميز عار،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.

عم يسألوا علينا وليش حبينا عم يسألوا علينا ليش حبينا اللي تعلموا من حبنا يحب

0: سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
1: سهر عيني حبك على عيني.
0: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. يوم الجمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.

برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: كلنا نزلنا صورنا بالأيتيز. التمانينات ما كانت بس تسريحات شعر وجاكتات ملونة، كانت كمان فترة ذهبية للغنية اللبنانية.
2: يا حلاق اعمل لي غرة وفرح لي قلبي شي مرة.
1: مين كانت السكس سيمبل ومين كانوا ترند بالأيتيز من نجمات؟
3: طال السهر والليالي العين.
1: كونوا معنا هالخميس على الساعة 4 بغنية وخبرية على جبل لبنان.

أولوية كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: ناقص حبوب بلطميس يعني.
1: اشتغل كل السنة تا يتكسروا ايديك، وعن المصريات ما تسأل شو هالحركات. الحد الأدنى تبعك مية و يا بلاش شو حلو، وبتضل مبوز كمان. محكوم علي العمل ببلاش، لا والله ببلاش ما اشتغل.

إنسانة طيروق من الحرب الصعبة فترة صغيرة بتمرق يا خي صدقني ما بتحس بيطيروا مصرياتك وبينقطعوا أنفاسك بس ولا همك هو مرتاح للوضع محكوم علي العمل ببلاش لا والله ببلاش ما اشتغل

0: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
1: بحب أقدم مواج البحر والطير والجنيات.
2: سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
1: سهر عيني حبك على عيني.
2: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. يوم الجمعة 18 أيلول الساعة 8 مساء على تلفزيون أغاني أغاني.